تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

خدها نصيحة ما بينصحها صديق يا ويلي يا يا يا يا يا يا ويلي. ومن قبل ما تمشي على دروب الهوى

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: شاهين عالدار دار العز كملها
1: والدار بالعيد مضوي منازلها
0: والدار بالعيد مضوي منازلها
1: جايين

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية على هوا راديو التايمز سكوير. أهلا بكم مستمعينا ومرحبا، أهلا بكل من قرر يثبت الموجة علينا ويستمعنا لبرنامجنا وكل برامج الإذاعة. مجموعة من الفقرات بانتظاركم، هذا برنامج المجلة الصباحية، إعداد وتقديم مصطفى نزار.

حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم. يقدرون تحملون تطبيق راديو التايمز سكوير على المتاجر الإلكترونية في كل مكان وتسمعونا على الانترنت على مدار الساعة. مستمعينا نبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقع لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضا في درجات الحرارة وغيوما بالمنطقة الشمالية. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الاثنين سيكون صحوا على العموم مع بعض الغيوم في الأقسام الشمالية الشرقية من المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق. وأضاف أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 43، المثنى وذقار ميسان والبصرة 45. وأشار إلى أن طقس يوم الثلاثاء غدا بإذن الله تعالى سيكون الطقس على العموم صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق. مستمعينا، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا طيبا.

حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا الخبر، حيث أعلنت وزارة التربية عن تطوير أدوات معلمي اللغة الإنجليزية بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني في النجف. وقالت الوزارة في بيان أنها تضع تطوير مهارات معلمي اللغة الإنجليزية في صلب برامجها التدريبية ضمن توجه وزير التربية للارتقاء بأداء المعلم وتحديث أدواته التعليمية. وأضافت أنه أيضا في النجف أقام قسم الإعداد والتدريب في المديرية العامة للتربية الحصة الثانية من دورة معلمي اللغة الإنجليزية، وأيضا بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ضمن برنامج يتضمن 7 محاضرات بواقع محاضرة أسبوعيا. وتابعت أن أيضا شعبة اللغة الإنجليزية أيضا تتولى تنظيم الدورة التي تركز على المهام التدريسية وطرائق التعليم تعليم اللغة الإنجليزية ومتطلبات التعليم الحديث.

حياكم الله مستمعينا الكرام. تحول النودلز سريع التحضير من وجبة خفيفة ومريحة إلى خطر صحي حقيقي لا يحدث فجأة أو يسبب أكلها مرة واحدة، بل يتوقف بالكامل عن تكرار تناولها، ما أيضا يعني نضيف إليها وطبيعة نظامك الغذائي العام. وتحول أيضا النودلز إلى خطر صحي مباشرة في الحالات اللي هي الاعتماد عليها بشكل متكرر أكثر من مرتين أسبوعيا، عندما تتحول النودلز من خيار أيضا استثنائي للسفر أو الإرهاق إلى عادة أسبوعية مستمرة، يبدأ الجسم بأيضا اختزان أضرارها التراكمية. التناول المتكرر يرتبط بارتفاع خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي وزيادة الدهون حول البطن، وأيضا اضطراب مستويات السكر في أيضا والكوليسترول في الدم.

طبعاً في كثير من الأشخاص عندهم هذا النودلز يعني يكون أو الإندومي أو غيرها، هذه الأمور تكون هي أمور أو وجبات أساسية أو رئيسية، فإذا كانت يعني بدينا للوجبة الرئيسية راح يسبب سوء تغذية، لأنه راح تمنحك شعوراً سريعاً بالشبع بفضل نشوياتها وأيضاً دهونها، لكنها أيضاً يعني ممكن تخلي جسم يعني عمليا يكون متغير، وهذه الوجبة أيضا فقيرة جدا بالبروتينات والألياف والمعادن، والاعتماد عليها يسد الجوع بسعرات حرارية فارغة يؤدي مع الوقت إلى ضعف المناعة وخمول الجسم وتساقط الشعر نتيجة نقص العناصر الأساسية.

أيضا استهلاك كيس النكهة كاملا وتناول المقالي الحارة الخطر الأكبر في النودلز ويتلخص في نكهاتها المرفقة، فهي أيضا تحتوي على كميات هائلة من الصوديوم توازي تقريبا احتياجك اليوم الأقصى في وجبة واحدة، وهذا الضغط المباشر أيضا يعني على الكلى ويؤدي إلى احتباس السائل في الجسم وارتفاع ضغط الدم، كما أن النكهات الحارة جدا والمواد المحسنة للطعوم أو النكهات تسبب تهيجا للغشاء المخاطي للمعدة والجهاز الهضمي.

طريقة تصنيعها وبطء هضمها. معظم يعني أنواع النودلز يعني تقلى مسبقا في زيوت مشبعة مثل زيت النخيل لكي تجف وأيضا يعني حتى تستوي بسرعة لاحقا، وهذا يخليها أيضا تكون هي شوية ثقيلة جدا على المعدة، ويعني أيضا تبقى لفترات طويلة داخل الجهاز الهضمي دون أن تتفكك بسهولة، وهذا ممكن أنه يسبب الخمول بعد الأكل، انتفاخ مستمر، إجهاد للأمعاء، كما أيضا يعني تبقيها في إذا تريد يعني تكون داخل نطاق الأمان فتخليها خيارا يعني متباعدا، تستهلكها مرة واحدة أو مرتين في الشهر، فهذا ممكن يكون موضوع لا بأس به عند الضرورة يعني. وقلل النكهة إذا تريد، أكو كثير من الأشخاص ممكن يكونون يعني أشبه بالإدمان عندهم عليها يعني، ويحبونها بنكهات ويخلوا لها صلصات، وممكن تكون أيضا حرارة سبايسي وغيرها أيضا من الأمور اللي هي ممكن تضاف التوابل وغيرها، فتقلل النكهة أنه تستخدم نصف كيس التوابل المرفق اللي يكون موجود وياها، أو استبداله بتوابل منزلية طبيعية اللي هو الكمون، البابريكا، الثوم البودرة، هذا ممكن يكون لا بأس به. أيضا حاول أيضا يعني ترفع قيمتها الغذائية، نضيف لها خضروات طازجة، الجزر أو الفلفل أو البروكلي أو غيرها، أيضا يكون مصدر البروتين أيضا مثل البيض المسلوق أو صدر الدجاج، وحتى تكون وجبة متكاملة تهضم بشكل أفضل. أيضا حاول أيضا تترك المرق، اللي تجنب شرب ماء اللي يكون هو اللي جويا المسلوق بشكل كامل، لأنه يتركز ب يعني كمية كبيرة من الصوديوم والدهون. للأشخاص اللي دائما يعني يكونون مولعين ومحبين للنودلز، فهي ممكن أنه تكون شوية بيها مضار صحية، والتقليل منها يكون الأفضل.

سمعين الكرام، تعتبر متابعة صلاحية خراطيم الغاز والتأكد من عدم وجود تسريب في المطبخ خطوة أمان أساسية لحماية المنزل والعائلة من الحوادث المفاجئة. الإهمال في الفحص أو استخدام الأنابيب القديمة المتآكلة يصنع مخاطر كبيرة جدا، في حين أنه يمكن تفاديها بأيضا مسحة بسيطة بالصابون للتأكد من سلامة التوصيل دون أي خلل أو قلق، وجد أنه ممكن تصير كوارث بسبب يعني هذا الموضوع.

والله أسامي ما رد نذكر أسامي. عموما مستمعينا الكرام, غسل فلتر المكيف مرة كل أسبوعين في يعني هذا الموضوع رح يعني يسبب في زيادة كفاءة التبريد وتقليل الصرفية العالية للكهرباء وتراكم الغبار داخل المنظومة, يعني يجهد المحرك وأيضا يسبب نشر المحسسات والأتربة واللي تكون موجودة في الهواء, وهذا ممكن يؤثر سلبا على نقاوة الجو وصحة التنفس داخل الغرف وأثناء الاسترخاء أو الاستراحة. فأيضا في كثير من يعني السباليت أو أجهزة التبريد بشكل عام تحتاج إلى تنظيف للفلاتر حتى ممكن تنطي هواء أنقى وتقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية. وش قد نشوف ممكن مثلا في بعض الدوائر أو المؤسسات مثلا يكون بها الجهاز التكييف عليه عناكب وعليه أتربة, ويعني ما تدري شلون يشتغل, ما تعرف بس تبريد زين.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وإحنا أيضا نسلم عليكم. ولازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هو راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن فارق العمر بين الرجال والنساء في مسألة ارتباط التفاصيل. رح نستمع لها بصوت الزميلة شهلة محمد ولنعود.
1: فارق العمر، لماذا تدان النساء ويحفى الرجال؟ في سن 22 كان أينشتاين يضع اللبنات الأولى لنظرياته التي غيرت وجه الفيزياء. وفي العمر نفسه كان ألكسندر هاملتون يضع الاستراتيجيات العسكرية لجيوش بأكملها. العالم بأسره يتفق على أن ابن العشرينيات قد بلغ سن الرشد وصار يمتلك من الأهلية والوعي ما يكفي ليتخذ قراراته ويبني مساره في الحياة. لكن هل تتغير هذه القاعدة إذا أصبحت القرارات متعلقة بالقلب؟ مؤخراً ضجت منصات التواصل الاجتماعي بخبر ارتباط شاب فرنسي في 22 من عمره بامرأة أربعينية. لم تكن الجريمة استغلالاً ولا خرقاً للقانون، كانت مجرد رحلة بسيطة بين اثنين يجمعهما التوافق والانسجام. ومع ذلك انهالت التعليقات الغاضبة والاتهامات الحادة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بوضوح: لماذا يتقبل المجتمع بسهولة بل أحيانا بإعجاب رجلا ستينيا يواعد امرأة في عشرينياتها بينما يقيم الدنيا ولا يقعدها إذا أقدمت امرأة ناضجة على الخطوة نفسها؟ في الثقافة السائدة غالبا ما ينظر إلى ارتباط الرجل بأصغر منه سنا على أنه إنجاز أو علامة حيوية والدليل نجاح. أما المرأة فإنها تقابل بمعايير مزدوجة وقاسية، توصف بأوصاف تجرح كرامتها وتتهم بمخالفة المنطق والنظام الاجتماعي لمجرد أنها اختارت شريكا يصغرها سنا. هذا التباين لا يعكس سوى نفاق اجتماعي قديم ينظر إلى قيمة المرأة من خلال منطق مدة الصلاحية أو الجمال السطحي، ويتجاهل نضجها الإنساني وحقها الطبيعي في الاختيار والبحث عن السعادة دون وصاية من أحد. الحقيقة البسيطة التي نغفل عنها وسط هذا الضجيج هي أن العلاقات الإنسانية الناجحة لا تقاس بالسنوات المسجلة في وثائق الميلاد، إنما مقياسها التفاهم والاحترام المتبادل والانسجام الخالي من الاستغلال. فلماذا نحرم المرأة من حق نمنحه للرجل كبديهة؟ ومتى نتوقف عن إطلاق الأحكام على حياة الآخرين من خلف الشاشات؟
0: يعني لازم كل شيء نتدخل للأسف، يعني صارت معك وما يخلون أحد بحالة. يعني لذلك أنه مثلا يعني متعارف أنه الأكثر شيوعا وقبولا في مجتمعات عدة أنه الفارق التقليدي يكون الرجال أكبر يعني بثلاث إلى سبع مثلا سنوات، يعني المتعارف عليه، يعني لأسباب أنه مثلا النضج النفسي العاطفي، أنه حتى الدراسات النفسية تقول إلى أن النساء يميلون دائما للنضج العاطفي في سن أسبق مقارنة بالرجال، ما أيضا يجعل هذا الفارق يعني يخلق نوعا من التوازن وأيضا التفكير والتفاهم في نفس الوقت، يعني والاستقرار المادي، لأنه يعني غالبا ما يحتاج الرجال لسنوات إضافية حتى يبني مستقبل المهني وحتى يحقق استقرار المالي المناسب لتأسيس أسرة. ويقول لك أنه والله أكون نفسي وكون نفسي، ويعني مسكين يحفر بالصخر، ويعني بالتالي تروح بشيء بسيط. يعني اليوم صارت الحالة الاقتصادية ممكن تكون صعبة جدا على الرجال، وخصوصا يعني المقبلين على الزواج يعني الشباب. فهناك أيضا الفارق الكبير أنه الرجال إذا كان يعني أكبر بعشر سنوات أو أكثر، يعني فهناك مثلا قد يوفر الرجل في هذا السن قدرا أكبر من الخبرة الحياتية يعني الاستقرار عاطفي، القدرة أيضا حتى على احتواء المشكلات، مواجهة متطلبات الحياة. يعني يصير بعض ما يحكي هواي، ما له خلق يسوي طلايب مثلا. فاختلاف الاهتمامات، يعني تلقى مثلا عقد كامل من الزمن يعني 10 سنوات أو أكثر، فراح يختلف. أكو جيل جديد طلع، يعني فنظرة من يعني نظرة المجتمع أو تحفظ بعض مثلا الأسر على الفارق، يعني ما تحشي ما تقول يعني. فأيضا احتمال ظهور أيضا تباين في القدرة البدنية، وأيضا أهداف المرحلة العمرية مستقبلا، يعني وتبدي الأمراض مثلا، يعني لأنه العمر البيولوجي فيختلف أكيد يعني. وهناك أيضا مثلا إذا كان يعني تقارب السن أقل من 3 سنوات أو نفس العمر، راح يكون مثلا وجود تقارب كبير في التفاهمات، يعني ذكريات الجيل الواحدة، اهتمامات مشتركة، يعني إذا كانت 3 سنوات أو نفس العمر. فهذا أيضا يسهم في خلق لغة حوار مرنة، يعني زمالة قوية. أيضا تكون يعني تظهر أحيانا يعني تنافسية غير مقصودة في القرارات أو التعبير عن الذات في المراحل الأولى من الزواج. يعني شايفين كل من يريد يفرض نفسه ويريد يفرض يعني كلمته اللي تمشي، هي تريد السيطر حتى تسولف وتقول أنه أنا وكيفي وش حد إلا ما يرجع لي، وهو هم نفس الشيء يريد يقول أنه والله يعني هي تحت أمري وأنا الآمر الناهي يعني.

أما إذا كان مستمعين الكرام أنه المرأة تكون أكبر من الرجل يعني وبدأ هذا النمط يتزايد ويحظى بتقبل أكبر مقارنة بالماضي يعني بهاي الفترات الأخيرة بدأ الموضوع شوي يعني يأخذ أكثر يعني قبول. وأيضا هناك مثلا إيجابيات تتمتع المرأة بنظرة أو بنضج عالي واستقلالية أيضا مع وجود حيوية ودافعية لدى الشريك الشاب. وأيضا هناك مثلا تحديات اللي هي الضغوطات الاجتماعية غير المبررة في بعض الأحيان أو اختلافات في التخطيط لإنجاب الأطفال يعني وفقا للساعة البيولوجية أكيد. فممكن تكون في بعض الأحيان مرات لها فوائد ولها أيضا تحديات كبيرة. وأيضا حتى تشير الأبحاث زوايا التوافق الزوجية إلى أن الرقم المكتوب في الهوية هو مو هو العامل الحاسم للنجاح يعني، بل تكمن في مثلا في النضج العاطفي والعقلي، في قدرة الطرفين على الحوار والتفاهم. يعني هسه مو بالضرورة أنه يكونون نفس العمر أو الرجال أكبر يعني حتى ممكن أنه يصير تفاهم ويصير نضج عاطفي وكل هذه الأمور ومتفاهمين ويعني وطيرين كنا بغصن ما شالنا احنا اثنين وهاي الأمور وغيرها. لا والله ممكن تكون بالعكس يعني يعني الوضع يكون مختلف. فالعمر هو مو بالضرورة أنه هو يكون السبب يعني، هاي الفكرة يعني التوافق الفكري التربوي تشابه القيم أيضا الجوهرية والأهداف المستقبلية أيضا الاحترام المتبادل يعني المرونة أن يكون أكو تعامل مع تغيرات الحياة المختلفة بروح الفريق الواحد. يعني دائما نقول يعني الأمور اللي هي العمر بعض يشير إلى أنه هو مجرد رقم يعني، لكن العقل النضج الحكمة الخبرة بالحياة في مثلا حل المشكلات في الحوار في التفاهم هي هذه اللي تكون أفضل.

مستمعينا الكرام، مبادرة حد ساعات الجلوس، جلوس الطفل أمام الأجهزة اللوحية بمدة محددة، أداة تربوية لحماية العينين وتحسين التركيز الدراسي. الاتصال المستمر والساعات الطويلة أمام الشاشات تصنع العزلة، وأيضا تمنع الصغار من التفاعل الحركي وأيضا الاجتماعي، وتعيق تطور مهاراتهم مع الأهل والأصدقاء في المدرسة وفي البيت يعني. ولذلك كثير من يعني الأطفال للأسف يعني ما باقي على المدارس إلا أيام قليلة جدا، وهم يعني لا زالوا أمام الشاشات والأجهزة اللوحية ويعني الألعاب وكل هذه التفاصيل. يحتاج لهم هذا الوقت يعني تهيئة للمدرسة وتقليل استخدام الأجهزة اللوحية استعدادا للأيام المقبلة.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هو راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن التحول الرقمي للخدمات وصعوبة تعامل كبار السن مع التكنولوجيا. تفاصيل بصوت الزميلة شهلة محمد، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: التحول الرقمي للخدمات بين كفاءة الإجراءات والتكيف الاجتماعي. تشهد المؤسسات والقطاعات الخدمية والمصرفية في وقتنا الراهن تحولاً كبيراً ومتسارعاً نحو الأتمتة الإدارية والمعاملات الرقمية وتطبيقات الدفع الألكتروني، في خطوة تهدف أساساً إلى اختزال الوقت المهدور وتقليل الروتين البيروقراطي ورفع كفاءة الإنجاز في الدوائر المختلفة. هذا التحول الرقمي أتاح للكثير من المواطنين والشباب إنجاز العديد من معاملاتهم اليومية والتنقلات المالية بسرعة فائقة وبضع لمسات خفيفة من هواتفهم الذكية دون الحاجة للانتظار الطويل في الطوابير المجهدة. ورغم هذه المزايا العصرية الواضحة، فإن أي انتقال تقني متسارع يفرض تحديات اجتماعية وثقافية عميقة لا تقل أهمية عن الجانب التكنولوجي. فبينما يجد الشاب والأجيال الصاعدة مرونة فائقة في التعامل مع التطبيقات الذكية، تبرز فئات اجتماعية واسعة ككبار السن والمتقاعدين والعوائل ذات الدخل المحدود وأصحاب المهن البسيطة، ممن يواجهون صعوبات حقيقية في التكيف مع هذه الأنظمة الرقمية الجديدة. أما لضعف الثقافة التقنية أو لغياب التسهيلات والبنية التحتية الدائمة أو لصعوبة الوصول إلى أجهزة حديثة وشبكات اتصال قوية ومرتكزات تقنية آمنة في بعض الأحياء والمناطق البعيدة، لا يمثل التحول الرقمي الشامل استبدال الأوراق والتواقيع بالشاشات الذكية والتطبيقات الحديثة بقدر ما هو إعادة هيكلة كاملة لثقافة التعاملات الإنسانية والإدارية بين المواطن والمؤسسة الخدمية. وتكمن الفجوة الرقمية اليوم في مدى قدرة المجتمع ومؤسساته التنظيمية على جعل التقنية أداة شمولية ومريحة تخدم جميع أفراد المجتمع دون استثناء، وتسهل تفاصيل حياتهم اليومية دون أن تصبح عائقاً تعجيزياً أو عبئاً إضافياً يثقل كاهلهم ويزيد من توترهم اليومي. فهل امتلك الشارع البصري الثقافة والجاهزية التقنية الكافية لمواكبة هذا التغيير الرقمي الشامل؟ وكيف يمكن للمؤسسات الخدمية والمصرفية والقطاع الخاص تحقيق التوازن المطلوب بين التطوير التقني المستمر وتوفير الدعم المباشر والتسهيلات لكبار السن وغير المعتادين على استخدام التكنولوجيا الحديثة؟

يعني الله يكون بعونهم كبار السن. صار التحول يعني رقمي وتكنولوجي بالفترة الأخيرة، خصوصا أيضا في مثلا موضوع استلام الراتب، ويعني هذه البطاقات الإلكترونية للدفع الإلكتروني وغيرها، أيضا الرسوم صارت تدفع إلكترونيا، ويعني ما شابه من هذه التحول الرقمي للخدمات اللي سوى قفزة في تسهيل العملات وتوفير الوقت، لكن أيضا خلق بالمقابل ما يعرف بالفجوة الرقمية للأجيال. يعني أكيد أنه كثير من كبار السن يشوفون أنفسهم أمام عائق يعني يحرمهم من الوصول على الخدمات الأساسية مثل المعاملات الحكومية المصرفية أو الصحية بدون الاستعانة بالغير. يعني لازم يقل أحد يما يساعده، يعني ما تلقين مثلا خصوصا المتقاعدين كبار السن أيضا يعني يحتاجون ما يحتاجون من هذه التفاصيل، تحويل مالي ما أدري شنو، يعني استقطاع معين ما راح يقدر يعرف هذا الموضوع إلا ما يعني يسأل البعض أو يعني يستشير أحد الأقرباء اللي يكونون يعني موجودين يمه. فأيضا هناك تعقيد الواجهات في كثير القوائم، الخطوط الصغيرة، الأيقونات غير المفهومة، غياب الدليل التوضيحي البسيط، أيضا تغيير نمط المعاملات، الانتقال من التواصل البشري المباشر يعني بين موظف والشباك، هاي صار سنين أنه نتعامل بها، إلى مثلا خطوات افتراضية تتطلب مثلا تذكر كلمات مرور، رمز تحقيقي، تحديث مستمر. يعني هذه الأمور هي ممكن رسالة تجي تبلغك في موضوع معين، يعني هذا التغير اللي هي وأيضا صارت عوائق جسدية وإدراكية.

يكون تخوفات من مثلا الخوف من الخطأ، لأنك قلق مستمر من الضغط على أي زر خاطئ ممكن يؤدي إلى فقدان الأموال أو يلغي المعاملة، أو ممكن تروح لشخص آخر تتحول لفلوس، أو يعني هاي شايف منه مثلا يستقطع وما ينطيك. إيش قد إنه صايرة عندنا هذه الأمور يعني.

وهذه المشكلات تتكرر. يعني مثلا انه يعني شخص يشتري رصيد مثلا من التطبيق او يعني يتسوق اي شيء اخر ثاني، او ممكن انه راتب مالته بالماكينة يعني ينطي يجي اشعار بس ما طلعت الفلوس، وهاي المشاكل تصير يعني في كثير من البطاقات وكيف انه التعامل وياها. يعني ممكن انه يعني الشباب ممكن يكونون او اللي يكون مهتم بهذا الجانب قد يكون عنده اطلاع، لكن كبار السن مثلا يعني يكون صعب التعامل وياهم بهذا الشيء. يعني كيف انه ممكن يقدر انه لازم يعني يعرف انه يتصل مثلا ب خدمة الدعم اللي هو يكونون موجودين مثلا 24 ساعة، أو كيف يتواصل وياهم، أو رقمهم شنو، أو شنو ممكن يقللهم، شلون يوصلهم الفكرة، أو إذا احتاجوا هم سؤال معين عن البطاقة وتفاصيله هل أنطي هم فعلا أو أنطي غير رقم أو شنو أسوي. لا يعني فكثير من الأمور والمخاوف اللي هي ممكن تكون بسبب هذا اللي صار مؤخرا الاحتيال الرقمي، أنه انخفضت الثقة بالتطبيقات والمواقع نتيجة الأخبار المتداولة عن عمليات الاختراق والتصيد الإلكتروني والسرقة ويعني أخذ المعلومات وكل هذه التفاصيل. يعني فهناك آثار مترتبة على هذا العائق اللي هي فقدان الاستقلالية، لأنه اضطر المسن الاعتماد الدائم على الأبناء أو الأقارب لإنجاز أبسط مهامة اليومية، يا بتعالوا سوونا كذا بهذا الموضوع مثلا وغيرها أيضا من الأمور. فالشعور بالعزلة والتهميش الرقمي، الانطباع بأن التكنولوجيا صارت مصممة للشباب بس، يعني إنه ما مصممة إنه يعني صعب نتعامل بيها. مثلا كل شوية يقول لك صورة سيلفي، زين ها شون صورة سيلفي يعرف لها؟ فأكم يعني يعني أو مدري شنو مثلا التفعيل البيومتري أو مدري هاي الأمور اللي هي يعني صعبة على كبار السن إنه يفهمونها شنو البيومترية يعني. فغيرها أيضا من التفاصيل اللي هي ممكن تكون شوية مزعجة صعبة، صغر الكتابة الأرقام طريقة قراءتها، فصعوبة الوصول للخدمات والتأخير أو التعثر في استلام المستحقات، تحديد المواعيد مثلا الطبية أو دفع الفواتير الضمان وغيرها من الأمور اللي هي ممكن تصير. فيعني هناك الكثير من الصعاب اللي هي ممكن تأثر بشكل سلبي حول مثلا موضوع التحول الرقمي للخدمات وصعوبة تعامل كبار السن مع التكنولوجيا. ممكن أن الشباب يشوفون الموضوع سهل وأبسط وأسرع وصاروا يشترون بسرعة ويتعاملون بشكل أفضل عكس ما كانت الأمور يعني سابقا، لكن الموضوع جديد يحتاج إلى يعني دربة أكثر.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت معكم في إعداد وتقديم وإخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله باشر في نفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير أف أم.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من مول البصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
3: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

أجمل وأطيب التحية لكل اللي يسمعنا ويتابعنا عبر راديو تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM بحلقة جديدة. رجعنا نطلع عليكم من داخل أروقة المول نسمع بها آراء الناس ووجهات نظرهم بموضوع حلقتنا. أكيد سأكون معكم على مدار هذه الساعة في الإعداد والتقديم، أنا أنفال الربيعي وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. واحد من عندنا عنده مسؤوليات، مسؤولية بالبيت، مسؤولية بالشغل، مسؤولية تجاه الأهل والأصدقاء، وحتى مسؤولية تجاه نفسه وأحلامه. مرات نقول المسؤوليات هي اللي تخلي الإنسان يكبر وينضج ويصير أقوى، ومرات نحس إنه كثرة الالتزامات جاي تاخذ من صحتنا وراحتنا وقتنا وحتى طاقتنا النفسية. السؤال، كثرة المسؤوليات فعلا تصنع من عندنا أشخاص أقوى؟ لو ممكن تستنزف طاقتنا وتخلينا نعيش طول الوقت بحالة تعب وضغط، وهل القوة الحقيقية أنه إحنا لازم نتحمل كل شيء؟ لو أنه لازم نعرف شنو اللي نتحمله وشنو اللي نحتاج بوقته للمساعدة، وش وقت نقول هسه دوري أريد أرتاح. فاليوم أريد نسمع منكم شنو هي المسؤولية اللي تخليكم تكونون أشخاص أقوياء، وشنو هي المسؤولية اللي حسيتوا إنه هي أخذت منكم أكثر مما أنطتكم. تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف بالأخ. مرحبا.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: سيف.
0: أهلا وسهلا بك يا سيف. سيف، اليوم احنا نريد نسولف على المسؤوليات. مرات المسؤوليات تخلي الإنسان يكتشف قوته، ومرات المسؤوليات حسسه أنه الحمل صار أثقل، بدأ ما يتحمل، يحس أنه هي فوق طاقته هاي المسؤولية. فالمسؤولية هي مسؤوليتك أنت تجاه نفسك، تجاه أهلك، الأصدقاء، ممكن مسؤوليتك بالبيت، وممكن مسؤوليتك بالعمل. فريد نسمع من رأيك، كثرة المسؤوليات تخلي الإنسان أو تخلي سيف أنه يكون شخص قوي، ولا تستنزف من طاقتك؟
1: لا بالعكس، لازم تصير قوي، لأن مستحيل تستسلم لهذا الشيء، لازم تكون قوي.
0: شنو المسؤوليات هسه أنت على مدى هاي سنوات حياتك؟
1: راح أحكي لك كشخص سيف. يعني نعم. أنا بالنسبة لي يعني أنا المعين الأهلي، والدي تعبان، والدتي تعبانة، أخواني جاي يدرسون، لأن أنا أيدهم اليمنى واليسرى وكلهم، لأن ما يعني بالعكس إذا أتعب أحس نفسي يعني جاي أقوى، ما أرعب.
0: أولاً الله ينطيك الصحة والعافية وعاشت إيدك. شوف مرات الإنسان من يوصل إلى مرحلة أول ما يفكر بأهله. أنت طبعاً ما مزوج، وذكرت لي أنه أنت ما مزوج، يعني مرات فعلاً أكو طريق أو فد فرصة من أحلامك أنه أنت تحاول تكمل حياتك، وتقول لا، لأن أكو فد شيء أهم من تفصيلة الزواج.
1: طبعاً أنا عندي أهم شيء أهلي، من الأمان عندي أمه وأبوي فوق كل شيء، فوق يعني حالة الزوجية وتعال أسس بيت. أنا لا أشوف أهلي مرتاحين، أنا بالعكس مرتاح.
0: هاي المسؤولية في يوم ما حسيت أنه بديت تقول لا بعد ما أتحمل، أنا لا. أتمنى أكو شخص يكون مكاني أو يساعدني.
1: لا مستحيل، مستحيل هذا الشيء حاسبي أبد نهائيا، بالعكس. يعني أنا كل ما أتعب يعني أحس بروحي يعني قد هذا الشيء، يعني شلون الناس ما تقول أنجح بعيني، والله يعني ما أضعف بالأمانة، لا ما أضعف، يعني بالعكس يعني أشوف روحي ناجح، يعني أطمح للأكثر.
0: شو وقت المسؤولية تحس بمتعتها؟ مرات تكون مسؤولية تعبنا تجهدنا، أكو مسؤولية لا تحسسنا بمسؤول، يعني متعة هذه المسؤول.
1: يعني صحيح هسه ما تطلع يعني بالعمل تتعب وكل شيء يصير، بس أنا عندي من أدخل البيت أنسى التعب كله، للأمانة أنسى التعب كله، وجود أهلي أنسى التعب كله.
0: أنت عندك وظيفة؟
1: إيه. ملتزم بوظيفة؟ إيه ملتزم بوظيفة، برا ما يداوم.
0: ما بين العمل وما بين مسؤوليتك بالبيت، وين بالضبط حسيت بقصورك؟
1: بالقصور لا الحمد لله ما عندي قصور أنا.
0: لا بالعمل ولا بالبيت؟
1: ما لا بالبيت. لا. يعني قلت لك أنا عندي مثلا يعني ستقول جاي تبالغ أنت، عندي أهلي أنا. والدتي ووالدي خط أحمر من الأمانة، يعني خط أحمر.
0: شنو الفرق بين سيف المعيل لعائلته زين وبين شخص ثاني يوصل إلى ممكن نفس مسؤوليتك ويقول أنا ما أتحمل؟ شنو الفرق بين الاثنين؟ ليش سيف يتحمل وفلان ما يتحمل؟
1: واحد حسب قناعته، يعني يحس إذا ما يتحمل يعني هو إنسان مو ناجح، يعني ضعيف.
0: قناعة ولا طاقة؟ أعتمد على طاقة الإنسان.
1: الاثنين هي الطاقة والقناعة نفس الشيء. لازم هو حد ذاته لازم يعني يكون قوي، يعني إلى متى ضعف ضعف ضعف ضعف ضعف؟ شنو نتيجة الضعف؟
0: مسؤولية تحسها صارت جزء من حياتك، من روتينك اليومي. يعني اليوم أنا راح أروح للدوام وبعدين أرجع راح ألتزم بمسؤوليات الوالد والوالدة وإخواني.
1: 100% هذا الشيء. طبعا.
0: شايف مرات اللي يتحمل مسؤولية أكثر من طاقته، على قولتك ممكن هو إنسان قوي، يحس نفسه إنه أنا فعلًا إنسان قوي قد هاي المسؤولية. مرات حتى لو يقولوا له ارتاح يقول لا ما أقدر. لا مثل إجا أحد قال لك اليوم أنت روح ارتاح، روح سافر، أنا راح أسد مكانك، مسؤوليتك بالبيت، تحس ما تقدر.
1: صاير هذا الشيء، صاير صحيح. يعني دائمًا والدي يطرح على يقول لي أخذ إجازة وروح ارتاح سافر. قلت له لا ما عندي شيء. لا أنا بالنسبة لي أريد أسافر، إذا أنت مو جاي ما أطلع. قالوا ليش؟ يعني أنت شاب من حقك تروح شوف تطلع. قلت له لا، حتى لو شاب تأشين مثلا تمشيني، حتى لو كبرت يعني مثلا أنا مثلا حتى لو شاب أسافر وين أريد أروح؟ مكان يعني غير الناس مو جاي ما يقبلون، لأن هم شوي حالتهم الصحية مو ذيك التمام مال السفر. يعني
0: الصحة والعافية إلهم.
1: جاي أطلع يعني آخر يعني كل 3 أشهر كل 4 أشهر آخر 5 أيام أسافر بين 6 أو أكثرها. فالحمد لله مستمرين بهالحياة
0: الحمد لله والشكر. المهم الصحة والعافية لهم يا ربي. إحنا دائما نقول حسهم بالدنيا مو يسوى كل شيء. كثرة المسؤوليات سيفو، هذا آخر سؤال إليك، تخلي الإنسان يكون أكثر نضج وخبرة؟ يعني سلو أقارنك بشخص ثاني مدلل، الأهل هم اللي يصرفون والأهل هم اللي يجيبون حقا.
1: أنا بالنسبة لنا خراب، إحنا فطننا على الدنيا، أنا فطنت عيني على الدنيا، عندنا الخير وعندنا مال وعندنا عز، يعني من 93 خير، يعني فطنت عليا خير من الله. يعني أنا أروح أخلي أبوي يصرف علي، أخلي ما شغلة واقفة، يعني بالعكس الأهل كون ضد هذا الشيء.
0: يعني هاي المسؤولية هي اللي خلت الإنسان أو اللي خلت سيف تكون عنده خبرة ووعي ونضج، وممكن حتى أنه شخص مسؤول عن أهله وعن نفسه.
1: ما افتهمت شلون
0: لك المسؤوليات هي اللي خلت سيف أنه يكون أكثر وعي ونضج وخبرة؟
1: إيه طبعا، أنا بالنسبة لي ما اتكلت يعني على أهلي، اتكلت على دراستي، ويعني أنا يعني الناس ما تقول ما ظلت بسد أبوي، يعني أظل نايم الليل كله والنهار كله.
0: عاشت إيدك، الله يحفظك ويخليك يا ربي، شكرا لك ولوقتك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا. هلو.
0: ام منو؟
1: انا ام عبد الله.
0: ام عبد الله اهلا وسهلا بيك. ام عبد الله، ام عبد الله اليوم نريد نسولف عن المسؤوليات. اكو مسؤوليات عند كل انسان، عنده مسؤوليات معينه تجاه البيت، العمل، الاهل، الاصدقاء، الاولاد، الزوج، زين، ممكن حتى تجاه نفسه اكو مسؤوليه. فاحنا اليوم نريد نسولف عن هذا الموضوع، هاي المسؤوليات استنزفت من طاقتك ولا بالعكس خلتك تكونين امراه قويه؟
1: قلت لك الثنين، يعني ثنين اثنيناتهم.
0: شو كنت حسيتي باستنزاف الطاقه؟ مسؤوليتك اتجاه منو؟
1: والله اتجاه بناتي. اي عندي بنات، اي اولاد.
0: أي. الله يخليهم ويحفظهم لك يا رب.
1: يعني هم هي استنزاف الطاقه من تجي، يعني طبعا من الاولاد والتعب والمتحسين بالمسؤوليه مالتهم. اي
0: أولاد. الاولاد وتربيتهم او البنات بشكل عام، تحسين مسؤوليه صعبه؟
1: هي مسؤوليه صعبه وكلش كبيره، يعني مو هيك كلش. اي
0: شنو هي المسؤوليه تحسيها؟ ما حسيتي بتعبها، بالعكس حسيتي بلذتها ومتعه هذه المسؤوليه،
1: يعني متجاه اولادي وبناتي.
0: لا غيرهم، لان هاي استنزفنا من طاقتنا.
1: استنزاف اي والله ما اعتقد اكو، يعني اكو شيء ما تحسين بمسؤوليته. كل شيء يعني كل شيء بس بهاي الحياه وبهاي الدنيا يعني مسؤوليه.
0: زين، عكس اللي استنزاف الطاقه خلتك تكونين امراه قويه، مسؤوليتك اتجاه منو؟
1: اتجاه والدتي، يعني امرأة كبيرة ومحتاجتنا بهذا الوقت.
0: نعم. أي. مسؤولية كبيرة وصعبة وخلتك تكونين امرأة.
1: طبعا.
0: الله يخليها ويحفظها إليك يا رب وينطيها الصحة والعافية. زين، هي احنا نعرف المسؤولية بشكل عام الكل يمر بيها. زين، وأول ما يخطر ببالنا ونسمع كلمة المسؤولية نحس بثقل.
1: أي والله صدق. يعني انا خاصه انا، يعني هسه يعني حتى جيتي هسه للمول، يعني مو اهم، مو يعني انا اللي راضيه عليها. لو ما بناتي ولا تقدرين تعوفيهن وحتهم هم يجون مثلا. اي والله، يعني تعبانه ما تعبانه ما اعرف شنو، يعني لازم وياهم وياهم تبين طلباتهم ورغباتهم. يعني هاي مسؤوليه لا مو مسؤوليه؟ هسه جاي المدرسه والدراسه.
0: لا تحجين بيهن. لا تحجين بيهن. زين، عبد الله الإنسان يكتشف قدراته الحقيقية. أنت اكتشفتي قدراتك الحقيقية من تمرين بظروف صعبة؟
1: طبعا شيء أكيد، مو بس أنا، ترى الكل أكيد هاي الشيء.
0: ليش البعض يحس بلحظة انكسار؟
1: انكسار؟
0: هاي الظروف الصعبة يقول بعد ما عندي قابلية، ما أتحمل. مو شرط المرة،
1: بشر عادي، يعني هذا الشيء كل إنسان ينكسر وتجي لحظات ينكسر. بس لا والله بعد الانكسار ما أعتقد، يعني الإنسان ينهض بنفسه ويحس يعني بقوة المجبور لازم.
0: شنو العلامات اللي تدل على إنه المسؤوليات صارت فوق من طاقتك؟ فوق من طاقتك يعني
1: الصراحة، يعني كثرة المصاريف هسه وطلبات.
0: هاي لحظة شو تسوي؟ اليوم عدت شنطينة، اليوم ما عندك، شو تسوي؟
1: بعد يعني شو تسوي؟ نجيبها منا ونخليها منا والله كريم.
0: عبد الله جيل الحالي ما جاي، بس احنا على طاري المسؤولية والحرص، يمكن احنا بذاك الزمن انه اليوم اهلنا عدهم طلبنا ما عدهم.
1: ولو قاطعتك، بس احنا ترى ما حملنا اهلنا هوايه، ترى هسه هذا الجيل يعني يحمل فوق طاقه الاهل وما يعذرون.
0: هو جاي يقول هم ما عندهم احساس بالمسؤوليه؟
1: لا لا لا لا ابد، وما يعذرون، يزعلون. اي والله، يعني هسه احنا يعني على وقتنا ما حملنا اهلنا، بالعكس نداريهم، يعني نقدر. هسه ماكو، هسه ماكو، بس يردون. ليش ما أدري؟
0: هسه هو اتجاه أهله ما حاس بالمسؤولية. اتوقعي هذا الجيل من يفتح لبيت ويكون مسؤول عن عائلة،
1: تتغير الأدوار وداعتك. راح يقولون أهلنا شقد تعبوا، ومن كانوا يحجون كنا نزعل ونضوج. هسه راح يحطون نفس موقفنا بعدين من صرعتهم عوائل.
0: ما يحسون بفشل الحياة؟
1: لا لا ما أعتقد، راح ينحطون بنفس موقفنا، يعني نفس الوضع اللي احنا هسه خلونا بيهم، وهم نفس الشيء.
0: جوز احنا تحملنا وجرعنا الوضع وظلينا ندبرها.
1: لا هم يتحملون، يتحملون والله
0: ويتقوون. زين، عندك امل، عندك امل. عندك امل. زين، المسؤوليات تاثر على التعب النفسي، على الحاله النفسيه. الضغط، الأمراض.
1: أكيد طبعاً. لعد شلون؟
0: شلون نريد نتخلص منها؟ أنا هاي المسؤولية أدري هي أول تالي، هي أول تالي علي، بس أريد أخففها. شلون؟
1: والله أنا بالنسبة لي النوم عندي أفضل شيء. أنام أغطب نوم يعني سبحان الله، يعني من رب العالمين، يعني الصدق يعني منطيني قدرة إذا ضجت أو حسيت يعني بضغط علي يعني أنام.
0: هي سينا هذا هروب ولا راحة؟
1: هروب، هو هروب أكيد، هروب من الواقع، بس على الأقل يعني أحسن شوية تخففين عن نفسك. بس أكو ناس لا يقتلها التفكير والقلق.
0: حبيبة قلبي، الصحة والعافية إلك يا رب، وشكرا إلك ولوقتك. مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام جنات.
0: ام جنات، اهلا وسهلا بيك ام جنات. ام جنات، اليوم احنا موضوعنا على المسؤوليه، مسؤوليه الانسان. كل واحد عنده مسؤوليه تجاه الاهل والعائله والاصدقاء، تجاه نفسه، خاصه ممكن العده وظيفه والمتزوج ممكن تكون مسؤوليته اكبر. زين، احنا اليوم نريد نسولف عن هذا الموضوع ونسمع رايك. شنو اكثر مسؤوليه حسيتيها استنزف طاقتك؟
1: والله يعني انا بالنسبه لي يعني كربت بيت، يعني مسؤوليه الام ما تخلص. اي ما تخلص، يعني على طول اليوم لازم تكون كل حواسها يعني تشتغل شغاله. اي يعني على طول اليوم، مجرد ان شويه يعني هاي وحده من الحواس شويه يعني تغفل او شيء، لازم تلقى جهه مسوين شيء او هاي. واحنا يعني بمجتمعنا بيئتنا اي شيء يصير يعني هي الام هي تحمل مسؤوليه.
0: الام
1: اي يعني حتى
0: الأم دائما تكون ملامه.
1: اي دائما الام يعني حتى لو هي اصلا شيء مو من اختصاصها ومو من مسؤوليتها، ام صوت الام صوت الام.
0: زين، بما انه انت ربت بيت مو موظفه وربت البيت، يعني اكيد مسؤوليتك تجاه عائلتك تجاه البيت. اذا قلت لك هسه يعني تنازلي لي على وحده من المسؤوليات، قولي لي هاي اقدر اتركها على احد مو ضروري انت.
1: يعني بالنسبه لي كأم يعني مسؤوليه تجاه البيت لا ما اقدر. إيه يعني انا بالنسبه لي بناتي كلش متعلقات بيه. إيه يعني بس من اعرفهم يم احد قالوا لي يعني ما يسوون ما يسوون هوسه او شيء، بس من يشوفاني لا.
0: إيه هاي المسؤوليات اللي عليك تعتبريها، طبعا هو احنا قلنا تستنزف من طاقتنا، ما في يوم من الايام اعتبرتيها انه هي جزء من حياتك والموضوع صار روتين وتاقلمتي عليه؟
1: ايه يعني بالنسبه لي جزء من يعني جزء من حياتي، جزء من روتيني. يعني حتى مثلا اذا ما طلبن منك هذا الشيء وهنا يطلبنه مثلا يوميا، مثلا هذا اليوم ما طلبن الام تحسك شيء ناقص، هذا الشيء ناقص.
0: شلون احنا عندنا مثلا
1: اليوم هذا الشيء ما صار؟
0: شلون احنا مثلا اليوم عندنا اطفال طبعا وكح
1: كلش
0: زين، وفجاه شفتي اليوم البيت هدوء ومرتب، لا اكو الموضوع اي اكو شيء عافيه،
1: اكو خلل، اكو شيء خلل صاير.
0: ايش وقت تقولين كافي بعد اريد ارتاح؟
1: والله يعني انا مرات اوصل مرحله يعني واحد يتحب نفسيا وجسديا، يعني حتى لو شكل احد يعني حتى يقدر يواسيك المقابل بالكلام.
0: هاي المواساة شوي ما تخفف عليك مرات؟ احنا فعلا يعني احنا رغم هاي المسؤوليات كلها بالبيت، بس من يجي ابو البيت ويقول لك الله يساعدك الله ينطيك الصحه والعافيه، هاي تهون.
1: ايه
0: مو
1: هي لو كلمه بسيطه يعني من الابو، كلمة بسيطة يا مثل ما قلتي الله يساعدك، يمكن هذا اليوم كل التعب وشغل هاي تروح بلمحة بصر. ايه او اكو مثلا يجي مثلا قلت انت شو مسوية وهذا يعني، والام شغالة مثل الآلة تعطل ويعني وتخلص.
0: الام لازم ما تعطل.
1: ايه يعني مو بس جهالة محتازينها ترى، ايه هواي اكو ناس تحتازها. مثلا يعني انا هسه اذا ضايجة كل اللي بالبيت مثلا تسأل اليوم اكو خلل، اليوم ليش شبيت، يعني حتى الضحكة احنا هم مطالبين بيها. والله يعني احنا لازم نبتسم، هم اكو ناس مثلا حالتهم نفسية او شيء، مثلا من يشوف احد يضحك هم تتغير. يعني انا واحدة من الناس ما اشوف احد ضايج او شيء احب اسولف وياه، يعني احنا هم مسؤولين مثلا شخص ضايج نفسيته تعبان احنا مسؤولين شوية نساعده
0: يطلع بيه. زين دائما منو اللي يطبطب عليك؟ منو من المحيطين؟
1: لا انا من النوع ما احب اطلع، انا الاطبطب على غيري، بس انا لا ما يعني اختي مرات اشكي لها، بس انا ما احب اشكي هواي. يعني اقول ناس اكو بيها اشخاص اللي بيها كافي. ايه يعني واحد ما اعرف اكو هواي شغلات تقدر تخفف، مثلا الكتابه واحد يقدر يقعد يكتب شغلات الداخله هم تخفف.
0: جربتي هالكتابه؟
1: اي انا بجربتها. اي او يقعد مكان مفتوح حديقه او شيء أو أقرأ كتاب، يعني أنا بالنسبة لي تخفف هذا الشيء. إيه
0: حبيبة قلبي، الله ينطيش الصحة والعافية، شكراً لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله تمام.
0: مسؤوليات شلونها؟
1: الحمد لله.
0: عندش مسؤوليات هواية ولا لا؟ يعني مو فوق طاقتنا، يعني متمكنين قادرين لها؟
1: يعني مسؤوليات الأطفال والبيت كلها مسؤوليات. هي
0: أكو في بعض الأحيان حسيتي أنه لا تقولين بعد ما أقدر صارت المسؤولية فوق طاقتي؟
1: طبعا كل إحنا نمر بهاي اللحظة نقول بعد ما أقدر، بس لازم نكمل. يعني
0: لازم نكمل.
1: أي طبعا
0: مجبرين، بس مو لأن إحنا أشخاص أقوياء.
1: ومرات واحد يقول ما أقدر، بس من يشوف أطفاله قدامه يحتاجونه وقصبا علينا نصير أقوياء. صير أقوياء
0: هذا الشيء أنه أنت متصنعة للقوة، لازم مجبورة تكونين إنسانة قوية وامرأة قوية لخاطر الأطفال. هذا يأثر على حالتك النفسية، يأثر على حالتك الجسدية، شو تقولين؟
1: والله مرات أستسلم ومرات أستسلم، أحس نفسي ضعفت بعدايا ما أقدر. مرات لا أكمل الخاطرهم وصير قوية على مودهم. هم أصلاً من أبو علم هم خلوني قوية، خلوني أسوي أشياء أنا أتعجب أقول أنا أقدر أسويه.
0: شنو الأشياء اللي سويتيها وأنت بينك وبين نفسك تقولين أنا ما أقدر أسويها بس على قولتك تعجبت؟ شلون سويت؟
1: يعني أنا بالنسبة إلي أطلع من العملية من الولادة ما عندي أحد يهتم بي غير زوجي. يعني أكثر موقف حسيت نفسي بي قوية من أنا كنت أسوي برمضان الفطور وأنا بعدني ما شايلة الخيط مالتي، حسيت نفسي كلش قوية.
0: الأجل منو؟ لأن ما عندش أحد ولا لا الخاطر الأطفال؟
1: خاطر أطفالي طبعا، زوجي هم يعني يستاهل.
0: الله يخليه ويحفظه إليك يا رب. أكثر واحد يطبطب عليك منو؟
1: طبعا زوجي الحمد لله والشكر، عوضني عن هواي أشياء زوجي وأطفالي.
0: عندك مسؤولية تجاه الأهل؟
1: إي طبعا مسؤولية تجاه أمي، يعني مرة كبيرة وتعبانة هميان ما تقدر. أي لازم يعني ربونا وتعبوا علينا، لازم هميان مسؤولية تجاههم وشي بسيط يعني نرجع لهم.
0: أكو أحد أخذ ولو جزء بسيط من المسؤوليات اللي أنت متحملتها؟
1: عندي أي زوجي
0: أخذ جزء. مثل إيش؟
1: يعني كلش كافي يساعدني بتربية الأطفال، يساعدني بالبيت إذا تعبانة، عوض مكان الوالدة همين شوي. يعني بالمواقف تدرين بعد أنت بنية وتدرين أكو مواقف نحتاج أمهاتنا. إحنا صح تزوجنا وكبرنا بس البنية تبقى تحتاج أمها، فمرات يعني أحس هو ما أخذ دورها. أي الحمد لله والشكر
0: معوضتش عن الأهل.
1: الحمد لله والشكر، مو متعوض عن الأهل كلهم، بس دور الأم يعني مهمة بحياة البنية، فهو يعني الحمد لله.
0: أنت قلتي مساعدني أو تحمل مسؤولية أنه ساعدك بالتربية، ما تحسين أنه هذا من واجبه مسؤوليته تجاه أولاده؟
1: والله هو من واجبه، بس شوفين بالمجتمع هسه والشسمة تحسين الرجال متبعد عن المرأة وعن البيت وعن الأطفال، فمن أشوفه يسوي شيء يقول الحمد لله والشكر. هو
0: المسؤوليات بشكل عام هي تصنع الإنسان ولا العكس؟ ممكن تستهلك من طاقة الإنسان؟
1: طبعا تصنع الإنسان، مواقف طبعا مواقف هاي نمر بيها والتجارب تخلينا أقوى، تخلينا نتحمل مسؤوليات أكثر. الأطفال يخلونا نشوف الدنيا بغير نظرة.
0: خلتك أنت على مدى هاي السنوات اللي تحملتي بيها المسؤولية وأنت مرة متزوجة صرتي إنسانة أنضج، أكثر وعي، أكثر خبرة؟
1: طبعا هي سنة عن سنة واحد يحس نفسه أنضج. هسه أنا مرات أتصرف تصرفات يمر بيها العمر أقول ها لو يرجع بي الوقت ما سويها. كلنا احنا نفكر هيك، بس انت قبل سنه نفس تفكيرك هسه.
0: سؤال اخير، شنو المسؤوليه اللي تعلمتي من عندها درس؟
1: انا احس مسؤوليه الزواج الاطفال هي اكبر درس، اكبر درس للمراه. تعلمنا هواي شغلات، تعلمنا شلون نصبر لخاطرهم، نتحمل شغلات، نسوي لهم شغلات، نريد لهم الافضل.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ورأيك ووقتك، مع السلامه.
2: ما وصيك عود انساني، حب هناك واحد ثاني، معوفك احبك اني.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله بخير وعافية.
0: دوما ان شاء الله. ام منو؟
1: ام كرار.
0: اهلا وسهلا بيك ام كرار. ام كرار، احنا اليوم نريد نسولف على المسؤولية. زين، كل واحد من عندنا عنده مسؤولية، فكثرة المسؤوليات حسب وجهة نظرك تصنع من عندنا اشخاص اقوياء، ولا العكس ممكن تستنزف من طاقتنا وتخلينا نعيش طول الوقت بحالة من التعب والضغط والإرهاق؟
1: هسانا برأيي يعني المسؤولية نوعين، واحد من كان شباب ملزم بأنه هاي مسؤوليته خلاص، بس من كبر وتبقى عليه المسؤولية هذا الشيء خطأ وتستنزف من طاقتنا.
0: يعني يعتمد على العمر.
1: طبعا على العمر يعتمد، على المرحلة اللي تعايش بيها، على الناس اللي حواليك، يعتمد على هالشيء.
0: مريتي بتجربة معينة خلتش تستنزف من طاقتك؟
1: والله أنا حاليا متقاعدة، طاقتي مستنزفة، لأن أشوف أنا خلصت مسؤولياتي، بعتني المسؤوليات باقيات علي وكأنه عمري 20 سنة، نفس يعني المسؤوليات نفس الواجبات أنا جاي أدين لحد الآن.
0: وهذا الشيء من كنتي بالوظيفة إلى أن طلعتي منها نفس المسؤوليات.
1: نفس المسؤولية، ما تغير أي شيء، ما متوزع الأدوار يعني علي، باقية على شخصي.
0: على طار الأدوار، يعني اليوم أنا من أحس بضغط المسؤولية لأن ما متوزع الأدوار؟ لو لا، لأن أنت المسؤولية اعتبرتيها جزء من حياتك وروتينك اليومي.
1: لا يعني بهالفترة بهالعمر، يعني عمر 60 عمر 50، يعني واحد طاقته استنزفت، فلازم تتوزع الأدوار، كل من ياخذ دوره بالحياة، يعني مو تبقى المسؤولية على شخصي أو على شخص، يعني أي واحد بالمجتمع على شخصه ما يصير، كل من يعني كبر لازم يعني يقوم بواجباته على حسب الأصول، مو على شخص واحد، خاصة إنه الشخص يعني وصل إلى عمر يعني كبير ما يقدر بعد يتحمل هالمسؤولية هاي، لأن هاي المسؤولية اللي على عاتقه راح تستنزف طاقته، فيعني يشعر بالتذمر والذعر من هذا الشيء، يعني بعد ما يتحمل ولو يكبت بس بعدين ينفجر ويقولون ها ليش حكيت على أسباب يعني شيء تافه هو ما يسوى.
0: صح.
1: بس إنه أنا يعني مو من الكبت، قلنا الضغط يولد الانفجار، من الكبت والمجاملة ويعني والشغلات الجاي يسويهن، وحتى ما حد يقدر هاي الشغلات، ترى كل من يقول واجبك، بس هو أنا أشوفه بهالوقت مو واجبي.
0: منو اللي تقدرين من أفراد العائلة تحسين إنه تقدرين تحملينه ولو جزء بسيط من المسؤوليات اللي عليك؟
1: أنا بنتي والله متحملة مسؤولية كبيرة، وهي مو إلها، بنتي الدكتور هاي قاعدة يمي، هي متحملة جزء كبير من المسؤولية، وهي مو من واجبها المسؤولية هاي المتحملتها، لأن هي بنية يعني شنو تتحمل من مسؤولية، بس هي الخاطيري يعني تقول ماما هاي جزء من مسؤوليتي جتي أنا جاية شيله وياك، لأن هي شايلة أكثر من الشغلات اللي عليها
0: فوق من طاقتها.
1: صحيح.
0: شنو تنصحيها هسه هي قاعدة يمج، وتنصحين كل شخص هسه يسمعنا اللي جاي يتحمل مسؤولية فوق من طاقته؟
1: والله أنا بالنسبة إلي هسه ما أنصحها قد ما أريد أقدرها، وأنا ممتنة إلها لأن ما أقدر أنصحها، هي فوق النصيحة.
0: بعد تردين طلعنا مشاعر الماما. الله يخليها ويحفظها إلك يا رب. زين، احنا هم اكو مكرر، اليوم احنا ذكرنا المسؤوليات، اكو مسؤوليات في بعض الاحيان تحسين بمتعتها، يعني حتى لو اليوم شالتها عنك بنتك تقولين لا انا اسويها، ليه تحسين بمتعتها؟
1: احس اي صحيح، اكو شغلات انا احس بمتعتها اقدمها حبا، يعني الحب الزايد حتى لو ما هي اكون مسويتها وانا ممتنه.
0: ما مجبوره ولا مضغوط؟
1: مو دائما، يعني
0: مثل ايش؟ مثل
1: حسب، مثل فد اكله حلوه اسويها لجهالي، فد مبلغ مال اقدمه لهم ما انا ممتنه، لان اريد اشوفهم احسن الناس. هسه انا عندي ابن صيدله 8 سنوات معقل، يعني جاي ينطي كل سنه 8 ملايين باعتبار راتبي كله، بس انا فرحانه بهالشيء، يعني هي مسؤوليتي، يعني فرحانة كيف إنه ابني راح يصير صيدلان.
0: فعلا تحسين هاي مسؤوليتك؟ جاي تصفين على شاب؟
1: إيه، هو يعني طالب هو، هي هاي مسؤوليتي لأن أنا دخلت لهذا القسم.
0: منو اللي طبطب عليك وقت اللي تقولين كافي بعد أريد أرتاح لي تعبت؟
1: ابني حسين. ابني
0: حسين هاي الأدوار اللي عدم وزعتها.
1: حسين طبطب علي هواي، يعني يعني هم شايل جزء كبير من المصاف لهاي، هو حسين ابني ضابط. إيه يعني شقلش عليه. هسا أنا كلمة دائما أقول ابني نبي بس الله مو مصبي. أي والله العظيم كلش يعني طيب وحبوب حسين، هسه جاي يدور له على عروس.
0: الله يحفظه ويخليه إلك يا رب. المسؤولية تصنع الإنسان، ولا المسؤولية الزايدة ممكن تستنزف وتستهلك من طاقته تأثر حتى على حالته النفسية؟
1: والله أعتقد باعتقادي لا، المسؤولية تصنع الإنسان. تصنع الإنسان.
0: يعني خلتك بحكم الظروف والمسؤوليات إنه هذا كلية وهذا كذا وهذا كذا، خلتك تكونين إنسانة أو امرأة قوية ناضجة واعية؟
1: امرأة قوية بالمجتمع وبالعشيرة وبالعائلة وبنظرة جهالي وكلها ممتنة.
0: أمورك طيبة؟
1: ممتنة لي يعني على المسؤولية اللي تحملتها، يعني يقولون فشي يضربون بي المثل.
0: اي والله الله يخليك إلهم ويحفظ لك إياهم يا رب. شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: منو؟
1: مرقية.
0: أهلا وسهلا بيكي مرقية. مرقية، أكبر مسؤولية متحملتها أنت بالوقت الحالي وبهذا العمر؟
1: تربية البنية.
0: بنية واحدة عندك؟
1: أي واحدة، بس صعبة يعني، لازم تدرين الوقت يعني مو حلو وقتنا، ولازم أنت دائما تراقبين وتتابعين ويعني من غير مسؤوليات اللي الحياة يعني وضغوطات الحياة.
0: هو تربية صعبة سامعيها من ذاك الزمن، دائما يقولون التربية صعبة، التربية صعبة.
1: احنا يعني 9 4 بنات وولد، يعني ما قالت امنا مثل تعبنا او صعبة، وهاي مثل هسه هذا الوقت. رغم
0: شنو يفرق،
1: كل شيء توفر عندهم
0: صح.
1: يعني مقابل احنا محرومين، بالعكس حياتنا كانت احلى يعني بالنسبة قبل، احنا سبعينات يعني احنا صح شفنا حروب وهاي بس حياتنا كانت حلوة. هسه رغم كل شيء متوفر عندهم وكله ضايجين، تجينها تحكين وياها ماني خلق، انا نفسيتي تعبانه. ماما انت شبيك نفسيتك تعبانه وقاعده لا حركه لا شيء، بس مجرد يعني دراسه وها عندها يعني
0: فنك تكلفي لك احد يقول لك ما بيه. إيه؟ سامعتها هواي لو بس ببيتي
1: بالضيم ما بيه، رغم هي كل شيء ما مسوي. اي كل شيء ما مسوي يعني، بس الصيح ما بيه. اي ماما قلها انا تعبت بديت طاقتي يعني مثل ما تقولين تخلص، يعني ما اريد احد شوي يستنتني. اي قلت لك يعني الحياه متعبه.
0: زين برايش انه القوه الحقيقيه للانسان بشكل عام مره ولا رجال انه لازم يتحمل اكثر من طاقته؟
1: وردي
0: يعني اليوم اذا واحد اليوم يتحمل اكثر من طاقته اقول عليه اي والله عمي 7
1: يعني، هي الظروف تحكم. لازم تتحملين اكثر من طاقتك. يا خويه مو تجيش عدله، لازم فيها صعوبات اكيد تاخذ يعني من طاقتك، لازم
0: بس من طاقتك. شنو اخذت منك هاي المسؤوليه؟
1: من صحتك، عمرك يعني، وكبرتي مثل ما يقولين حرف الوقت، يعني كبرتي قبل لا اصلا يعني عمرك.
0: زين لو ارجع بيك قبل 10 سنوات نفس المسؤوليه؟
1: لا اكيد
0: لا. استنزفت طاقتك صحتك؟
1: قبل لا مو مثل هسه، هسه تعبت. اي تعب هسه صح
0: يعني هسه ممكن. انا بعد انتم بحكم تجربتكم وعمركم يعني الانسان من يوصل لهذا العمر يبدي يحس بالتعب لان كثره المسؤوليات زادت عليه، ولا لين كبر ويقول لك بعد ما بي تعب؟
1: انت يعني كل ما تكبرين كل ما تقل تحملك. اي تحمل يبدي يقل، يعني احنا مثل ما قلت لك احنا جيل السبعينات شفنا يعني هواي شغلات، فبدت الطاقة مثل ما تقولين بدت تخلص يعني.
0: إذا أجي أقلك هسه رغم هاي المسؤوليات كلها، مو بس مسؤولية بنتك، كل المسؤوليات اللي أنتي متحملتها، أريد واحدة من المسؤوليات تتنازلين عنها، شنو هي؟ تقولين هاي أقدر أتنازل عنها؟
1: ما أقدر.
0: واحدة.
1: لا ما أقدر.
0: لا عليك الله.
1: يعني شو أتنازل؟ أتنازل عن رجلي، أتنازل عن بنتي، أتنازل عن بيتي، عن الشغل، عن العلاقات الاجتماعية، يعني ما تقدري تتنازلين عن شيء، فهو شيء يحكم شيء أو شيء يكمل شيء.
0: شيء مهم أكو أهم؟
1: أي أكل مثلا شنو تتنازلين؟ تتنازلين عن العلاقات الأقارب. أي يعني هاي مثل هسه مثل ما يقولون يعني تقعد بربحتك أحسن ما أقارب ولها، فهاي أتنازل عنها يعني ما أواصل أقارب ما أواصلها. إيه هاي أقدر أتنازل عنها.
0: هاي أنت متحملة مسؤوليتها يعني إلا؟
1: لا مو إلا
0: تتواصلين وتأدين واجبات وترحين
1: يعني دارين خواطر. إيه يعني هو مو إلا جبر يعني أنت تواصلين، بس أكو شغلات جبرت يعني. إيه مثل ما تقولين.
0: أي. شنو المسؤولية اللي تقولين ممكن أحد أسلم الهي أقول له هاي أخذها إلك أنت تحمل مسؤوليتها بمكاني؟
1: أنا ما أشوف يعني أحد، أنا متحمل العبء الأكبر يعني. أي هي الأم ترى هي تتحمل العبء الأكبر يعني، ما أشوف أحد يعني راح يشيل عنها المسؤولية.
0: واحدة من المسؤوليات تحسين بمتعتها ولا واحدة؟ ها لا تفكرين مبينة ولا واحدة.
1: ولا واحدة يعني. أي بس هي بعد هاي الحياة ماشية يعني كل الحالات ماشية.
0: حسيتي إنه المسؤوليات اللي هسا أنتي متحملتها والعبء الأكبر عليك صارت جزء من حياتك وروتينك اليومي؟
1: أكيد ما أقدر أستغنى عنه.
0: شو كنت تقولين أريد أرتاح بعد كاف خلصنا؟ نفذت لا الصحة والعافية. لا إحنا مرات نوصل لهاي المرحلة. زين كافي عوفوني وحدي أريد أهج راح أطلع من البيت.
1: إيه أنا أحب يعني أسافر، أبدأ أسافر بوحدي بعالم يعني أقولهم بوحدي أعوف كل شيء وراي، أعوف كل شيء وراي، أحب أسافر أطلع أحس شوية يعني حرية. إيه يعني بس ما تقدرين ظرف صعب.
0: أنا شلون قد ما يصحون بالبيت ماما كل من يجرني من جهة ماما ماما، بحيث أقول لهم أريد أشرب بس من هاي الكلمة
1: ماما. هاي نفس الشيء ماما ماما، إيه موتيني شو تريدين هيك بس أريد أصيح ماما. إيه إيه الحمد لله
0: الصحة والعافية لك. شكرا لك ولوقتك مع

0: خلونا نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: مرحبا. أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو ملاك.
0: أهلا وسهلا. مرحبا.
2: مرحبا.
0: شلون الصحة؟
2: الحمد لله.
0: مسؤوليتك بالبيت شلونها؟
2: تمام.
0: منو اللي يساعدك؟
2: ما حد والله.
0: الله يعينك. أبو ملاك إيش دعوة يعني؟
1: اللي يسهل ظالك.
0: ليش ما ساعد؟
1: والله بعد هي مشكلة يعني شغلي للمرأة يختصب شغلها بواحد والرجال شغلها بواحد. مرات تصير يعني شغلات بالبيت واحد يتعاون ويا المرأة، بس شغلات يعني محددة. لا تنسين انت الرجال يطلع من الصبح يرجع لك العصر شغل ويوفر الطعام والملبس والمهدم كله شغلها بواحد، وخصوصيات المرأة هي خصوصاتها بالبيت.
0: احكي لي الصراحة شنو اللي تعاونها؟ شنو المسؤولية اللي هي عليها وعلى عاتقها وانت يلا متحمل جزء او مشاركها بي؟
1: والله بس اشويلهم السمك وهاي السوالف. اي والله.
0: لا مو السمك لهم ترى يعني.
1: بعد هم
0: لا مو لهم. مو انت هم لك.
1: اي صحيح. بس انا هاي شوية اختصاص يعني اكو شغلات بالبيت يعني انت الحيضات شغلات مثل اعمال هذه كذا ماي كذا هاي اختصاص الرجال، وبعد شغل المرأة معروف بالبيت.
0: أي. زين أبو ملاك حسب وجهة نظرك المسؤولية تصنع إنسان قوي ولا تستنزف من طاقته؟
1: لا والله بالعكس هي المسؤولية يعني تصنع الرجال. ليش؟ لأن راح تعلم على الحياة تجرب الحياة الزوجية بدون زوجية، هي الصعوبات كلها هي هاي الشغلات هي تخلي الرجال يصير بالعكس أقوى وأقوى.
0: مش وقت تحس المسؤولية بدأت تستنزف من طاقتك بحيث ممكن هنا تقول لا كافي بعد أريد أرتاح؟
1: والله ما يعني هي ما تصير، هي لازم هي حياتك كلها أنت شغل وبيت وكذا، ولازم توفر البيت، عندك جهال عندك مره عندك كذا، فما تقدر يعني بسهوله يعني تسهل هاي الامور صعبه.
0: زين انت متعايش ويا ام ملاك، الصراحه منو اللي يحس انه مسؤوليته فوق من طاقته، انت ولا هي؟
1: والله شوفوا هي نفس الشيء يعني انت من تطلع من الصباحيات تروح للدوام شغلك وكذا وتتحمل هذا وتتحمل هذا وتطلع بالشمس وفيا وحر وشتاء ومطر وصيف، وبنفس الوقت المرأة هي بالبيت همينة تقعد من الصبح مغسل وطبخ وتبذير وتربية ودراسة، فنفس الشيء يعني نفس الشيء الاثنين هو باذلين جهود من أجل الحياة يعني الزوجية.
0: شو وقت المسؤوليات تتحول من مسؤولية عادية إلى استنزاف طاقة تعب ضغط جهد؟
1: يعني هذه طبعا صار عندك جهال، راح يزيد عدد البيت، مصروف البيت، شغل البيت، وشغلة ثانية الكبر بالعمر همينة يعني مو مثل الشباب، شبابك بعدك كذا، حتى المرأة يعني نفس الشيء من تكبر نفس الشيء هم تحس بفرق بالعمل فرق بهذا بالجهد، فهذه السوالف يعني.
0: الجيل الحالي يتحمل المسؤولية؟
1: والله لا لا صراحة لا، بالنساء وبالرجال.
0: يعني إذا خلنا نحكي على من جانب الشباب الوقت الحالي،
1: حالي شباب يعني مع احتراماتي للشباب يعني من جيل اللي هاي الالفينات هسه 95 وكذا يعني فرق بصراحة. يعني قبل احنا كنا نقعد تطلع شغل عمالة كل شي تشتغل، هسه مع الأسف بعض الشباب يعني يقعد يلقى مصروفه جوا راسه وما يعرف شي يسوي، ملتي كوفيات نرقيلة مدري شنو هاي السوالف، ما بباله يعني فكرة هو شلون راح يكون مستقبله، ما يباوع روحه شلون. يعني انت بعمر نقول 20 او 25 سنة وبعدك انت كل شيء ما تدري شيء من حياتك، بس نمت قعدت لعبت دخلت نرجيله رجعت نمت، بينما يعني احنا انا ما مو كبير ما قلت يعني احنا 88 بس عشنا يعني عشنا صعوبات عشنا حصار عشنا حروب يعني من وعينا للدنيا احنا بصعوبات.
0: منو برايك منو اللي يتحمل المسؤوليه انه الجيل الحالي جيل نام ويقعد ياخذ مصروفه يلعب يروح كوفي هي هاي حياته، ما عنده ممكن حتى ما عنده هدف، تحمل منه المسؤولية؟
1: والله أهله الأهل سوء تربية يعني غلط. يعني أنا وياي بالدوام أشخاص والله شنو والله راح

0: زوجبني والله ما ادري شنو والله ماكو هيك يعني هو قاعد عطال بطال بالبيت وانا زوجه وباكر صاروا عنده جهال وجيب كذا ود ما يصير هيك يعني غلط كلش غلط وعت ايده على هواي شغلات مو زينه يعني مع الاسف.
1: ابو ملاك عندك ولد؟
0: انا لا والله عندي 3 بنات.
1: الله يخليهم ويحفظهم لك يا رب. شلون ممكن تعلم الاطفال ملوكه؟ شلون تعلمها انه انت طفله ويعني تعلمها انه تبدي تتحمل مسؤوليه نفسها على الاقل؟
0: والله طبعا انا ما احمد لك بنفسي واقول لك، بس انا يعني على طول وياهم لان البنيه تختلف تربيتها عن الولد
1: طبعا.
0: والبنيه لازم انت كانت بنيه ولا كان ولد لازم تعلمها من الصغر على الصحيح وعلى مخافه الله وهذا عيب وهذا غلط و احترام وكذا لازم. يعني اليوم ملاك انا مرات شغلات ما اروح اضربها ولا شيء، بس بابا مو عيب مو الله ما يقبل مو هيك اي لازم اي لان الضرب غلط يعني راح يتعود على الضرب ويظل يعاني يظل يسوي شغلات يعني فما يصير.
1: الله يخليهم ويحفظهم لك يا رب. شكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

بالنهاية المسؤولية هي جزء من حياتنا وروتيننا اليومي، ما نقدر نتركها، بس مو معناها أنه لازم الإنسان يتحمل كل شيء فوق طاقته. فشكراً لكل اللي شاركنا رأيه وتجربته. نلتقيكم موضوع جديد وحوار مختلف. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنفال الربيعي، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
2: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

احس اني حبيبك ولهيب صح لهيبك عايز احس

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

على طاولات التفاوض الدولية يجلس السياسيون ومعهم أشباح اللغويين والمترجمين وخبراء اللسانيات. هناك خلف الأبواب المغلقة تخاض الحروب بالفاصلة والنقطة وباختيار الكلمة التي تحمل في بطنها السلام والقتل والقوة والتسامح في آن. ولطالما اعتقد البعض أن التفاوض هو عملية تفاهم، بينما الحقيقة التاريخية الفجة تقول إن التفاوض هو إدارة صراع لغوي مسلح. تصبح الترجمة الحرفية مقصلة والمصطلح لغما موقوتا، ونبرة الصوت إعلان حرب غير مكتوب وصياغة لمصير الشعوب فوق جلود الكلمات. يقال إن المترجم هو الخائن الأزهى أو الأجمل في علم الترجمة السياسية، إذ إن نقل الكلمة من لغة إلى أخرى ليس عملية ميكانيكية تبادلية، وهو نقل لحمولة ثقافية وتاريخية كاملة. والخطأ الحرفي في التفاوض ليس غلطة مطبعية، إنه رصاصة طائشة تصيب قلب الحقيقة. فعندما يقف المترجم الفوري بين عدوين، فإنه وإن كان يترجم العبارات فهو أيضا يترجم النوايا ربما. وإذا ما تجردت الكلمة من سياقها الثقافي تحولت إلى أداة تدمير شامل.

لكل جهاز استخباراتي ولكل وزارة خارجية في دولة لغتها الخاصة. والمصطلحات في التفاوض هي بمثابة مغلفات تنتظر أن يعبئها كل طرف بمفرداته. ومصطلح الوضع الراهن بالنسبة لطرف مستقر يعني الحفاظ على الأمن، وبالنسبة لطرف محتل يعني تكريس الاحتلال. فالمصطلحات من شأنها أن تعمل على تفخيخ الاتفاقيات عمداً لتترك مخارج قانونية للهرب، أو ما يعرف بالغموض البناء، وهو الفن الخبيث لصياغة نص يظن كل طرف أنه انتصر فيه حتى يحين وقت تفسيره بالسلاح. أما نبرة الصوت فتعد ربما السخرية التي تفجر الجبهات. فالمفاوض المخضرم يسمع بأذنيه ما لا يقال، ونبرة الصوت هي بمثابة الموسيقى التصويرية للنص الدبلوماسي، وقد تتراوح بين النبرة المتهكمة والبرود المصطنع أو الهدوء المستفز، وهي قادرة على تحويل مقترح سلام إلى إهانة وطنية. فالنبرة تصنع الفارق بين الرجاء والأمر، وفي اللقاءات الرفيعة يتم التلاعب بالترددات الصوتية لإيصال رسائل عزم أو انكسار، وهي ما يبنى عليه تقييم أجهزة الاستخبارات لصلابة الخصم. في الدبلوماسية الجسد ليس عفويا تماما، إنه بروتوكول متحرك، وتأتي لغة الجسد كمسرحية إيمائية صامتة للموت والحياة. فقبل أن يبدأ المفاوض بالكلام يكون جسده قد قال شيئا، طريقة دخوله إلى الغرفة وسرعة مسيره ومكان وقوفه في الصورة الجماعية وزاوية جلوسه واليد التي يمدها والابتسامة التي يمنحها أو يمنعها. وهذه ليست حركات عفوية، وتكون أحيانا مدروسة ومتدربا عليها بالكامل، وتعمل كسلاح صامت شبه بريء، وهي كلها رسائل لا تحتاج إلى بيان رسمي.

وتحلل عادة لغة الجسد للمفوضين تحت المجهر، بدءا من اتساع حدقة العين وجفاف الحلق وبلع الريق، وصولا إلى طريقة مصافحة اليد ومن تعلو يده فوق الآخر. في المفاوضات العدائية يصبح الوقوف نفسه فعلا سياديا، من يقف في الوسط، من يظهر قرب العلم، من يدخل أولا، من ينتظر الآخر، من يمد يده أولا، ومن يكتفي بإيماء باردة. في الصورة الرسمية قد تتحول الجهة التي يقف فيها المفاوض إلى رسالة داخلية لجمهوره، بمعنى لم نستدرج ولم نحرج ولم نقف تحت علم الخصم ولم نصافح إلا وفق شروطنا. ولا تقل تعابير الوجه أهمية، الابتسامة في التفاوض ليست دائما علامة ود، فقد تكون أحيانا قناعا لشراء الوقت أو محاولة لكسر التوتر أو إشارة تفوق هادئة. وفي المقابل التجهم قد يكون استراتيجية مقصودة لإبلاغ الطرف الآخر أن السقف ضيق وأن هامش المناورة قليل، لكن الخطر أن تقرأ هذه العلامات خارج ثقافاتها. فالصمت الآسيوي مثلا قد يقرأ غربيا كغموض أو رفض، بينما قد يكون علامة احترام أو تفكير، والنظر المباشر في العين قد يعد ثقة في سياق وتحديا وقحا في سياق آخر. هنا لا تكفي معرفة اللغة، يجب معرفة قاموس الجسد أيضا. لذلك يراقب الصحفيون والمحللون المصافحة كما يراقبون البيان الختامي، فالمصافحة الطويلة جدا قد تبدو سيطرة، المصافحة الرخوة قد تقرأ ضعفا، شد اليد نحو الجسد قد يوحي بمحاولة امتلاك المشهد، وضع اليد الثانية فوق يد الخصم قد يبدو وديا في الظاهر، لكنه قد يحمل معنى احتواء أو أبوية سياسية. وحتى الامتناع عن المصافحة يصبح خطابا كاملا، كما حدث في لقاءات كثيرة بين مسؤولين لا يريدون منح خصومهم صورة مجانية.

لهذا يدخل المفاوضون الكبار إلى الغرفة بأجساد مدربة، يتعلمون متى يصمتون ومتى ينظرون ومتى يبتسمون ومتى يتركون الورقة أمامهم كي تقول إنهم غير مستعجلين. الدبلوماسي لا يحتاج إلى أن يكذب بجسده، لكنه يحتاج إلى أن لا يترك جسده يفضح ما لا يريد قوله. فعلى طاولة المفاوضات جسدك هو جاسوسك الأول عليك، أو سلاحك الأخير لترهيب أو التأثير بعدوك. في القمم الكبرى والمؤتمرات الحساسة يتخذ المترجم مكانا قد يبدو في الظاهر هامشيا، غير أنه يقف فعليا في قلب آلة صنع القرار الدولي. فالترجمة الفورية أبعد ما تكون عن كونها نقلا آليا باردا للألفاظ، إنها عملية معرفية معقدة وتخضع لضغط نفسي وذهني شديد، حيث يتوجب على المترجم أن يستمع بتركيز ويفهم السياق ويختصر العبارات أحيانا، ثم يعيد تركيب الجملة لغويا مع الحفاظ الصارم على المعنى والنبرة، وكل ذلك في غضون ثوان معدودة. وتعتمد المؤتمرات لإدارة هذا التواصل على أنظمة تقنية ولوجستية متكاملة تشمل كبائن معزولة للصوت مخصصة للمترجمين، وسماعات توزع على الوفود المشاركة، ومايكروفونات مرتبطة بقنوات لغوية متعددة، فضلا عن أجهزة استقبال محمولة أو أنظمة اتصالات مدمجة في صلب قاعات المؤتمرات. وتضاف إليها أحيانا تقنية الترجمة التتابعية في الاجتماعات شديدة الحساسية، حيث يتحدث المسؤول أولا ثم يتوقف ليتيح للمترجم نقل حديثه.

في واحدة من أقصى تجليات الصدام اللغوي والثقافي في الدبلوماسية الحديثة، يقف التفاوض الإيراني الأمريكي الممتد لعقود كحالة تشريحية فريدة لصراع الهويات خلف الكلمات. إنه صدام بنيوي مستمر بين عقليتين لا تلتقيان، العقلية الأمريكية الكاوبوي التي تطارد حلولاً خطية وبراغماتية وسريعة تصاغ في نقاط جافة وصفقات تجارية باردة، وعقلية حائكي السجاد الإيرانية التي تعشق المواربة والمط والنفس الطويل وإثقال النصوص السياسية بالمجازات الفقهية واللاهوتية لحفظ ماء الوجه الاستراتيجي. تمثل باكستان رسمياً قسم رعاية المصالح الإيرانية بواشنطن عبر سفارتها هناك منذ عقود، فمنذ قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين واشنطن وطهران في عام 1980 في أعقاب أزمة الرهائن، تولت باكستان رسمياً دور حماية المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة، وقد دخلت إسلام آباد على الخط تاريخياً وأخيراً عبر قنواتها الدبلوماسية مستخدمة لغة تعتمد على التوازن العسكري والسياسي. وبحكم الجوار الجغرافي والثقافي المشترك مع إيران، حيث تشترك اللغتان الأردية والفارسية في جذور لغوية ومفاهيمية واسعة، يستطيع المفاوض الباكستاني فهم الرموز والمجازات الإيرانية بدقة ونقلها إلى صانع القرار الأمريكي بلغة عسكرية وسياسية يفهمها البنتاغون والخارجية الأمريكية، مما يحد من فرص الصدام الناتج من الفهم الخاطئ للنوايا.

وعلى رغم ذلك فإن هذا الاختلاف اللغوي تحول إلى ملهاة دبلوماسية مشحونة بالتناقضات كادت أن تدفع الاقتصاد العالمي نحو حافة الهاوية. فمع تصاعد وتيرة التفاوض حول إسلام آباد، مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 نقطة والخاصة بوقف العمليات العسكرية وأمن مضيق هرمز وملفات التسليح، دخل العالم في دوامة من سوء الفهم الثقافي الذي يحتاج إلى فك شفرات لغوية مستعصية. وتصادمت مدرستان لغويتان بضراوة في الوثائق والتصريحات الفارسية الصادرة عن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، إذ لا تقاس الأمور بميزان الربح والخسارة المادي، إنما بالاستناد إلى أدبيات الثورة والإرث الديني، مستخدمة مفردات مثل العزة والمصلحة. فعندما يرفض المفاوض الإيراني شروطا تقنية فإنه لا يصفها بأنها غير عملية، ويعمل على صياغتها بعبارة على شاكلة هذا مقترح يمس كرامة وعزة الجمهورية الإسلامية. وفي المقابل يقف دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس على المنابر ليتحدث بلغة الكاوبوي والأرقام الصارمة والشروط التي تشبه الإملاءات القضائية، مثل تخفيف فوري لنسب التخصيب، تفكيك أو تخفيف تدريجي للمخزون على الأراضي الإيرانية، وتحديث صارم لمدى الصواريخ. وبينما يرى ترامب المذكرة مجرد صفقة تجارية مؤقتة لمدة 60 يوماً، مهدداً بلغته الهجومية الحادة، إما اتفاق نهائي أو نعود للقصف وتدمير الأخضر واليابس، يرى الإيراني في هذه المهلة جولة مناورة تكتيكية لإثبات السيادة وتثبيت نفوذ إقليمي.

يمكن القول أحياناً أن التاريخ ليس سوى سلسلة من الكوارث التي تسبب بها رجال لم يفهموا بدقة ما قاله الآخرون، مما جعلها مقاصد تاريخية لسوء الفهم اللغوي. وقد يكون من أبرز هذه السقطات التي كتبت بالدم كلمات كلفت مئات آلاف الأرواح. فأثناء إعلان بوتس دام في يوليو تموز 1945، حين طلبت أمريكا وبريطانيا والصين اليابان بالاستسلام الفوري غير المشروط، عقد رئيس الوزراء الياباني آنذاك سوزوكي كانتارو مؤتمرا صحفيا وأطلق كلمته التاريخية القاتلة موكو ساتسو، وكان يقصد بالمعنى اللغوي المحايد نحن نمتنع عن التعليق حاليا وندرس الأمر. لكن وكالات الأنباء والمترجمين الأمريكيين التقطوا المعنى المتطرف والاشتقاقي الحرفي للكلمة القتل بالصمت، وترجموها إلى اليابان تتجاهل الإعلان باحتقار أو تزدريه. فجاءت النتيجة الكارثية. إذا اعتبر الرئيس الأمريكي هاري ترومان الرد إهانة وصلفا يابانيا، فأعطى الأمر بإلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناكازاكي في أغسطس آب 1945. كلمة واحدة حمالة أوجه فسرت بغطرسة من طرف وبقلة احتراز من طرف آخر، مسحت مدينتين من الوجود. وخلال الحرب الباردة، في استقبال دبلوماسي بالسفارة البولندية بموسكو في 18 من نوفمبر تشرين الثاني 1956، التفت الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف إلى السفراء الغربيين وأطلق عبارته الصادمة بالروسية، وقام المترجم الفوري السوفيتي الشهير فيكتور سوخادريف بترجمتها حرفيا إلى الإنجليزية We will bury you، أي سوف ندفنكم. نزلت العبارة كالصاعقة على واشنطن، واعتبرتها وكالة الاستخبارات المركزية والجمهور الأمريكي تهديدا نوويا صريحا بمحو الولايات المتحدة. ولكن في الحقيقة اللغوية فإن خروتشوف كان يقتبس مجازا ماركسيا شهيرا من البيان الشيوعي، يقول إن البروليتاريا هي حافرة قبر الرأسمالية، وكان يقصد أن الشيوعية ستعيش أطول من الرأسمالية وستحضر جنازتها التاريخية كمنظومة. لاحقاً في عام 1963 اضطر خروتشوف للاعتذار علناً في يوغسلافيا، لكن بعد ماذا؟ بعد أن دفعت العبارة المترجمة سباق التسلح النووي إلى ذروته الجنونية. ولم تكن سقطة خروتشوف

تلك مجرد زلة عابرة، بل كانت انعكاسا لذهنية فلاح سوفيتي أساء الغرب فهم مجازاته.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: تشير بيانات عام 2026 إلى أن مضيق هرمز يستحوذ وحده على حركة نقل تقدر بحوالي 20% من إجمالي استهلاك النفط العالمي اليومي، ما يجعله الشريان الأكثر حساسية للاقتصاد الدولي. وفي ظل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة، يواجه قطاع النفط العراقي وتحديداً في محافظة البصرة تحديات بنيوية ولوجستية معقدة تؤثر بشكل مباشر على قدرته الإنتاجية والتصديرية. بعد التطورات السياسية الأخيرة والانفراجة التي أعقبت الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإعادة فتح هرمز، يرى خبراء ومسؤولون في القطاع النفطي بالبصرة أن الفرصة باتت مؤاتية لمعالجة المشكلات الفنية التي عرقلت عمليات الإنتاج سابقاً. نستمع أولاً إلى الدكتور عدنان هادي، رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز، وهو يستبشر بالخطوات الفنية القادمة.
2: طبعاً هو بالتأكيد أن بعد الاتفاق الذي حدث بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية والانفراج التي حدثت والإعلان عن فتح مضيق هرمز تحل المشاكل الفنية التي كان يعاني منها قطاع النفط وقطاع الإنتاج تحديداً في البصرة، مما يهيئ الكوادر إلى إعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة. مستويات الإنتاج سوف تصل إلى مستويات عالية خلال فترة زمنية قليلة، لكن نتمنى أن تحل باقي المشاكل والإشكالات الفنية من ناحية النقل وشركات الناقلة. فنيا من الممكن أن تكون هناك قدرة للكوادر الفنية العراقية لإعادة الإنتاج إلى مستويات السابقة، ولكن قانونيا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى مراجعة. كما أعتقد أن إذا ما استمر هذا الاستقرار فأن الشركات وكوادر الشركات الأجنبية سوف تعود إلى العراق وتباشر العمل في زيادة الإنتاج والعمليات قطاع النفط بشكل كامل.
1: لا يرتبط التعافي بالجانب الفني الداخلي فقط بقدر تشابكه مع التزامات العراق الدولية ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، بالإضافة إلى قضايا لوجستية معقدة تتعلق بالتأمين البحري وعلاوات المخاطر السياسية التي تفرضها الأسواق العالمية. نتابع مع الدكتور عدنان هادي موضحاً السقف الزمني والقيود الدولية المقترنة بزيادة الإنتاج.
2: خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع بالإمكان العودة إلى مستويات الإنتاج، ولكن هناك أمور أخرى تحتاج إلى معالجة مثل شركات النقل والتأمين وعلاوة المخاطر السياسية. أيضا سوف يلجأ القطاع النفط العراقي إلى حلها وتذليل هذه العقوبات، وبالتالي نتوقع من شهر إلى شهرين سوف تعود الأمور إلى كامل طبيعتها وتعود عملية الإنتاج كسابق عهدها. سوف تكون الأمور حسب الحصص التي أقرتها أوبك، ونعود إلى مستويات الإنتاج 450 مليون. إذا بقت التقديرات والحصص السابقة عهدها، تصدير سوف يكون من 3.250 تقريبا مليون برميل باليوم. أعتقد أن للعراق القدرة على العودة بشكل سريع وقياسي لمستويات الإنتاج السابقة.
1: أمام هذه الحساسية العالية لهرمز، يرى مراقبون للقطاع ضرورة عاجلة للبحث عن مسارات بديلة تضمن استمرار التدفقات النفطية دون انقطاع، والتركيز على تطوير قدرات التخزين الاستراتيجية لحماية الموازنة العامة من الصدمات. عن هذه الحلول العاجلة ورفع الطاقات الخازنة يتحدث الدكتور علي كاظم، المتخصص بقطاع الطاقة.
3: الأمور سائرة إن شاء الله باتجاه الأفضل، لكن على المختصين إيجاد طرق وبدائل أفضل للتخطي مشكلة مضيق هرمز، لأنه هذه المشكلة أعتقد مو بالسهولة تنحل. طرق وبدائل تساهم برفع الطاقة الإنتاج وعدم توقفها. طبعا تعرف توقف الإنتاج إعادة الإنتاج مرة ثانية راح يكلف الدولة وراح يقوم بأعمال إضافية جديدة، وفعلا أكو زيادة بالإنتاج إن شاء الله بعد عودة الإمكانيات أو عملية

0: وصل لنا الدكتور علي كاظم هذه الرؤية الهندسية بقوله:
1: أعتقد أنه إيلاء الخط التركي أهمية قصوى وتوسعة هذا الخط وإعادة تشغيله بشكل كامل تحت الحكومة المركزية، يعني هذا راح يخدم الوضع بشكل عام. والمرحلة الثانية زيادة يعني بناء خطوط إنتاج عابرة للخليج، مثلا عن طريق عمان خط إنتاجي أو أنابيب نقل عمليات نقل الغاز ستريم 1 ستريم 2 تكون جوا البحر بأنابيب بسعة تصديرية كبيرة، ومخازن مثلا تكون في خليج عمان خارج المنطقة، وبالتالي بالإمكان هذه مستقبلا طبعا واحد لازم يكون يفكر بها، ممكن تكون مخارج جديدة وممكن ما تأثر بالوضع الاقتصادي خارج منطقة العمليات، وبالتالي إمكان التصدير وتخفف لنا الضغط اللي ينشأ عنها. احنا الحقيقة ما عندنا أسطول ناقلات بالسعات المطلوبة، لذلك يعني هذه مشكلة صار لها أكثر من 20 سنة، يعني عندنا ناقلات صغيرة وبالتالي هذه ما تلبي الحاجة، بالتالي هناك يضطرون لا تأجير أو الاتفاق مع شركات نقل عالمية.
0: رغم التفاؤل بالحلول الاستراتيجية، تظل هناك قراءات ومواقف ترى صعوبة بالغة في قفز العراق إلى مستويات إنتاج وتصدير قياسية تتجاوز السقوف الحالية على المدى القريب، مرجعة ذلك إلى الارتباط العضوي بالموانئ الجنوبية، ما يستدعي التعجيل بمشاريع البنية التحتية الكبرى كطريق التنمية. يقدم لنا الدكتور عمار كاظم البعاج، المعاون العلمي لرئيس جامعة البصرة للنفط والغاز، رؤية تحليلية ومقترحات بديلة بقوله:
2: أجد من الصعوبة أنه يرجع العراق إلى يعني سابق إنتاجه اللي هو 3.6 ملايين إلى 4 ملايين، هذا من الصعوبة أنه يحققها العراق في الظرف الراهن. العراق لابد أن يفكر بتنويع مصادر التصدير، فإحنا الاعتماد على موانئ البصرة ومضيق هرمز لاحظ أنه في حال أنه حصلت تغيرات جيوسياسية، إحنا ما بعد مرحلة الحرب، أتمنى أنه على الحكومة العراقية أنه هو التعجيل بإكمال طريق التنمية يربط الشرق بالغرب. الحكومة بإيران راح تفرض رسوم، احنا ايضا راح نستفاد من هذا الرسوم عبر نكون احنا العراق عبارة عن ترانزيت لهذه البضائع.
0: تبقى المعادلة النفطية العراقية معلقة بين مرونة الكوادر الفنية في البصرة وقدرتها على تجاوز العقبات، وبين بيئة إقليمية ودولية تفرض صياغة استراتيجية بديلة ومستدامة تؤمن تدفق الذهب الأسود إلى الأسواق العالمية بعيداً عن مضائق الأزمات.
3: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر؟ وأننا غرة في كل حالكة، وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر. قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
4: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمنه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله

في هذا المقطع من الآية الكريمة أبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. أولا البحث الأول قوله تبارك وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. من قبل يعني في مكة المكرمة، هاي الآية مدنية نزلت قبلها سور تعرضت إلى قصص الأنبياء. الآية تذكر النبي تقول له احنا سبق أن قصصنا عليك أحوال الأنبياء فيما سبق. اللي يهمنا في هذا البحث أن نتبين شنو أهداف القصص في القرآن الكريم. يعني احنا نعرف أن القرآن الكريم اشتمل على قصص كثير. هذه القصص اللي اشتمل عليها القرآن قطعا بها أهداف متنوعة، أهداف كثيرة، لكن أبرز هالأهداف ما هي؟ يعني المفروض أن القرآن الكريم ما جاي للتسلية وقتل الوقت. القرآن الكريم كتاب الدنيا، نقدر نعبر عنه، ما نقدر نعبر عنه كتاب أمة، لا الواقع كتاب الأجيال، كتاب الدنيا. زين، فإذا كان كتاب الدنيا هالحجم الكبير اللي موجود بالقرآن الكريم اللي تتملأ القصص، حجم كبير طبعا، قصة قابيل وهابيل، قصة يوسف عليه السلام، قصة شعيب عليه السلام، قصص الأنبياء اللي موجود كله، هالحجم الكبير اللي مشتل القصص من القرآن، شنو أبرز أهدافه؟ خلينا نتبينها الآن خلال البحث ما هي أبرز أهداف. أولا القرآن الكريم يريد يبين الدور اللي تلعب القصة في التربية. لا تنسى احنا عندنا التربية نقسمها قسمين، اكو عندنا نسميه تربية مقصودة وتربية غير مقصودة. التربية المقصودة اللي يوضع لها منهج، شلون يعني؟ مثلا بالصف التلميذ لما يدخل الى المدرسة اكو فعاليات مفروض عليه ان يمارسها. الفعاليات مثلا اكو لعب بدني، اكو دراسة، اكو ممارسات مثلا اخرى يمارسها بالمدرسة، اكو الها برنامج محدد، منهج محدد يمشي على هالمنهج، هذا نسميه التربية المقصودة. واكو التربية غير المقصودة، التربية غير المقصودة اللي يمتصها الانسان في سلوكه اليومي، يتنفسها في سلوكه اليومي، يعني من يطلع بالشارع، من يتعامل ويا الناس، من يتصل بالمجتمع، حتما راح يتعلم ويعلم، يتأثر ويأثر بدوره. زين، إذا رجعنا إلى القصص، القصص من التربية غير المقصودة. الفرق بينه وبين العلوم اللي الإنسان يتعلمها شنو الفرق؟ الفرق أن العلوم أنت لما تيجي لواحد تلميذ لي قدام تقول له عليك درس مفروض لازم تدرسه يتهرب من عنده، لأن النفس تستثقل من الالتزامات. بالعكس إذا قرأ قصة على رسله، جاي هو يريد يتثقف واخذ له كتاب بقصة، اخذ له كتاب بقصة وصار يقرأ. لما صار يقرأ هالكتاب هذا بطبيعة الحال يجي عفوا، يعني يجي طواعية من عنده بإقبال نفسي، راح يستفيد من احداث القصة، تربية غير مقصودة. والقصة باسلوبها تأثر على سلوك الانسان تأثير كبير. ولهذا انا الفت نظرك لنقطة، اكو مؤسسات تبشيرية بالدنيا واكو مؤسسات الحادية. هاي المؤسسات التبشيرية والمؤسسات الالحادية تصدر قصص تلبسها ثوب علمي، لكن بالضمن تدش اهداف ضمن هالقصص هذه. ف
يشعر بالفكرة من حيث لا يشعر. نعم يمتص الفكرة، يعني اشبه شيء بالهواء، يجي واحد يشمم الهواء ويجي واحد على رسله يتنفس الهواء ومو شاعر ان الهواء بمادة شامة، يتنفسه من حيث لا يشعر. كذلك دور القصة هكذا، القصة تلعب دور من اضخم الادوار في تربية الانسان. وانت اذا طب الان مثلا الى سوق الكتب لا تتصور انه عفوا تلقى اكو قصص، القصص الجنسية اللي مال الاسواق. نعم تلقى مثلا البضاعة لما تجي بضاعة تقول انها هدف، هدف تجاري رخيص، لان هاي البضاعة يحط عليها صورة عارية مثلا، يريد يستغل الغريزة الجنسية. لا مو قصة هدف رخيص، اكو هدف اكبر من هذا الهدف المؤقت اللي تصوره، هدف تلويب الاخلاق، تحويل المجتمعات الى مجتمعات تلهث وراء الجنس او وراء المال وتنسى قيمها واخلاقها ووجودها. لا تنسى اهداف الاستعمار اهداف قشرة ودقيقة جدا دقيقة. فالقصة تلعب دور جدا ضخم في التربية. من اول اهداف القرآن الكريم ان ينبهنا الى خطر القصة ودورها التربوي. ولهذا ينبغي ان يؤخذ بعين الاعتبار عند المسلمين مثل ما يألفون كتب عقائد ويألفون نعم كتب أفرق تربية او كتب اخلاق، ينبغي ان يألفون كتب قصص تملأ الشاغر، حتى لان احنا اذا ما نملأ الشاغر ما يكفي ان بس نجي ننقد القصص الخليعة، هذا الشاب عنده وقت يريد يقضي، لما يريد يقضي الوقت مو بس كافي اجي انا انقد له القصة الخليعة، لا ينبغي مو بس انقد له، اهيئ له القصة المثمرة. يعني لما انا اقول للواحد ان هذا الطعام لا تأكل منه ترى مو زين لك، يقول لي جيب لي بدال طعام انا جوعان اريد طعام. نعم لازم اهيئ له البديل، اذا ما اهيئ له البديل نوقع بالمشكلة. وهذه هي المشكلة اللي وقعنا بها احنا في الجيل الاول، جيل المدارس الواقع، الجيل الاول من المدارس اللي وضع في المدارس اللي كانت مناهجها تسيطر عليها انذاك يسيطرون عليها الاجانب، بطبيعة الحال دسوا سمومهم لان المناهج بايديهم، لكنه ما قدرنا بعدين احنا نوجد البديل، نوجد المدرسة اللي تحمل فكرنا وحضارتنا وتاريخنا وتعطي ابنائنا المدرسة او البديل اللي يعطي ابنائنا مناعة. شلون يعطيهم مناعة؟ يعطيهم مناعة ضد ما يدس اليهم. فالقصة تلعب دور مهم جدا، يعني هذا هدف رسالي عند كل المسلمين ان يملؤون موضوع القصة الشاغر لئلا تجي القصة المدمرة الأخرى فتلعب دور مدمر. هذا الهدف الأول. زين الهدف الثاني من القصص شنو؟ القدوة. القرآن الكريم بالقصص يعرض لنا أخلاق الأنبياء ويطلب من عندنا أن نقتدي بأخلاقهم. مش نقرأ احنا بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. زين الله عز وجل يقول اقتدي بهدى هؤلاء، هدى هؤلاء اللي يجب ان اقتدي به شنو هو؟ طبعا القرآن يعرض لي صور من اخلاقكم وصور من سلوككم ويأمرنا بالاقتداء بها. ليش؟ مثلا يعرض لي القرآن صبر ايوب، يقدم لي نموذج في الصبر، هالنموذج الحي وهو ايوب عليه السلام. ايوب كيف صبر؟ يعني المفروض ان المحن اللي نزلت به محن شديدة، فمع ذلك قابل تلك المحن بصبر اكبر منها واكثر منها شمول. كيف؟ كيف يعني تم هذا المعنى؟ طبعا تم هذا المعنى موضوع الصبر. أراد القرآن الكريم أن يبين للإنسان الملتزم بالدين
يقول له انت لو فرضنا ما صبرت لو تريد تجزع نعم ايش تقدر تغير من القضاء او القدر؟ تقدر تغير شيء؟ طبعا لا. وراح تخسر انت بس هالكثر اذا جزعت راح تخسر خسارة شديدة وما راح تقدر ترد القضاء اللي مفروض عليك. لكن لو التزمت الصبر، الصبر ايش راح يخلق عندك؟ الصبر راح يخلق عندك تلك النفس الكبيرة اللي تكون اكبر من النواهب وما تنهار امام النائبة. تكون صلبة وما تنهار امام النائبة وبنفس الوقت تحصل على اجر الله عز وجل. تصور هذا الاديب يقول لا تبدين لعاذل او عابر حاليك بالسراء والضراء فلرحمة المتوجعين مرارة بالقلب مثل شماتة الاعداء. قل انت اذا نزلت فيك لا سمح الله المصيبة وانهاريت اذا رآك عدو شمت بك واذا رآك صديق تألم لك وكلاهما غير محبوب. زين عليه الصبر هو اللي يعصمك من الوقوع بهالمفارقة. وبعد الصبر هو اللي يدلل على معادن الرجال في تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. فالقرآن الكريم لما يشرح لي قصة ايوب عليه السلام يريد يخلق عندي القدوة، يريد يكون من عندي الانسان اللي يكون اكبر من الحادثة، يعني عنده هدف تربوي وما جاي يريد يقص لي القصة يريد ينتزع مني الدمع او يعتصر قلبي من الالم، ابدا. يريد يقول لي ان الحياة انت مو كما تتصورها حلوة الحياة، ابدا. ولا تتصور الحياة كلها شهد او كلها سرور، الحياة بيها الغم وبيها الالم وبيها التعرض الى النكبات والالام. فعليه انت يجب ان تكون بمستوى الحياة، يجب ان تقابل الحياة بلون من الاستعداد والقابلية. اذا القرآن يستهدف هنا خلق القدوة، يستهدف هدف تربوي. زين مثلا القرآن يعرض لتسامح نبي الله عيسى عليه السلام. عيسى مثلا الصورة اللي رسمناها القرآن الكريم ان كان متسامح، ان كان في غاية النعومة مع خصومه، في غاية اللين. وان كان قد واحد يقول لي الان شو اتباع، بالعكس اتباع لتعاليمه اللي تقول اذا ضربك احد على خدك الايمن فادر له خدك الايسر. بالعكس الان ناس تتخلص من شر اتباع مو قادرة، اتباع مالين الدنيا شر الان وهم اللي يعتدون اعتداء لا حدود له. بينما احنا مثلا كنا نسمع لنا واحد من الشعراء يقول اذا ما شئت دفع الضيم فاضرب بسيف محمد واهجر يسوع. الان لا، الآية انعكست بالعكس، كون شكل اتباع محمد مو بذاك اللون اللي صور هذا، بالعكس تعودوا على اللطمات، تحولوا الى مثل ما يقول الشاعر ولا يقيم على ذل يراد به الا لان عير الحي والوتد، هذا على الخشب مربوط برمته ولا يشج فلا يرضي له احد. الحقيقة هو صح، يعني انا اكد لك الان تعاليم الكنيسة لانها وضعت جانب ما حتى مسك بها، تعاليم الكنيسة ما حتى مسك بها، كنيسة تركت تعاليمها على الرب والسلوك العملي شيء اخر ما العلاقة بالموضوع. ارجع للموضوع، التسامح اللي يصور النيال القرآن الكريم في سلوك عيسى عليه السلام او اللين، طبعا هذا جانب من الجوانب اللي تريد الحياة، ايضا الحياة بالوقت اللي تريد الشدة الحياة بالوقت اللي تريد الشدة تريد التسامح. يقول واحد من الدهات يقول انا لا اضع سيفي حيث يكفيني شوطي ولا اضع شوطي حيث احتاج الى السيف، السيف الى مكان ويقول لأديبنا ووضع الندى
في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. اكو حالات تريد عصا وحالات تريد سيف، حالات تريد شدة وحالات تريد لين. فالقرآن الكريم عندما يعرض لي تسامح عيسى عليه السلام ونعومته شكله يريد ايضا ان يعدني الى مواجهة الحياة، يعني يملأ هالجانب بالتربية ايضا، يعدني الى مواجهة الحياة ويقول لي هذه اخلاق الانبياء، هذه الاخلاق اخلاق الانبياء اقتني بها. بعد القرآن يريد يخلق الانسان الموقف، اكو انسان موقف واكو انسان زئبق، نبهلي اكو انسان مثل الماء ياخذ شكل الاناء الذي يحل فيه. من هالنوع اكو نمط من الناس ابدا ما تعرف له طابع، ما تعرف له هويه اصلا نهائيا. ويش تريده يصير؟ شنو اللي تريده يصير؟ وواحد لا بالعكس عنده موقف. القرآن الكريم يقول اللي يغيرون الحياة هم الموقف، ذول اللي يغيرون الحياة، وإلا هذول الغثاء اللي يعبر عنهم أمير المؤمنين يقول لو صارفني معاوية بكم صرف الدينار بالدرهم فأخذ مني 10 وأعطاني 1. الواقع هاللون ما يصنع الحياة، اللي يصنع الحياة الموقف، اللي عنده موقف. يعرضن النموذج في هذا المولد، يعرضن يحيى ابن زكريا، موقف يحيى ابن زكريا سلام الله عليه. يحيى ابن زكريا عند زوجته ما كانت تلد، زوجته عقيم، هي كانت متزوجة قبله على ملك يعني فرعون يحيى. فرعون يحيى عند زوجته عقيم متزوجة من قبله وعدها بنت من زوجها السابق، لكن هو هذا عقيم لما تزوجها ما ولدت له. زين تصورت ان العيب من عندها وتصورت ان هذا خاف يطفر عنها يروح الى امرأة اخرى، فارادت ان تستغل عن طريق اخر، هيأت ابنتها له وصارت تدخل ابنتها عليه في ساعة شكره. اولا حاولت عن طريق الزواج، قالت تزوجها. استشار يحيى عليه السلام، قال له يحيى ما هي ربيبتك، ربيبتك ومن امك اللي من امها اللي انت داخل بها، وما ممكن هاي ما تصلح، هذا يعني تحرم عليك. وهذا اذا دل فانما يدل على ان القضايا الاساسية محفوظة بالاديان. زين، لانه المفروض يحيى كان يعمل بشريعة عيسى، يحيى يعمل بشريعة عيسى وان كان هو اكبر من عيسى بستة اشهر. زين، في هالحالة حاولت هذه بكل صورة ان يسمح لها يحيى بالزواج، قال لا ما يصير هذا محرم. فاثقلت عليه بالخمر وادخلتها عليه وقت شكره وقالت لها اذا قرب اليك فقولي لا تدنو اليها حتى تقتل عيسى، حتى تقتل يحيى. وفعلا كان هكذا، هي كانت السبب المباشر في قتل يحيى. ارسل خلف يحيى وهو في حاله من الشكر، قال لك اسمح لي بان اتزوج هاي ربيبتي، قال لا لا تحل لك تحرم. قال اضجعوه على النطع، اضجعوه على النطع فذبح، انفصل راسه وهو يقول لا تحل لك لا تحل لك لا تحل لك. اذا كان مسرع يحيى عليه السلام موطن في سبيل مبدأ من المبادئ، موقف للوجوه للوقوف بوجه الطغيان والاستهتار والتحلل، وقف. وهذا الموقف كما ذكرت لك هو الذي يصنع الحياة. القرآن الكريم يعرض لنا موقف، يعرض لنا نموذج من الأنبياء مواقف. فعندما يذكر لي قصة يحيى يحاول أن يعرض لي النموذج، هذه قصص الأنبياء كلها تمشي على هالوتيرة. يعني نادر انت تلقى قصة ما تستهدف عظة او عبرة، ما ممكن. القصة لازم فيها عنصر العظة والعبرة. ولذلك القرآن الكريم يقول اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. اذا واضح الآية بان هدف من اهداف القصص، هدف
من أهداف وضع القصص في القرآن استجلاء أخلاق الأنبياء والاقتداء بها، أو إذا بتتعبر عبر عنها أخذ العظة والعبرة. اثنين، ثلاثة، الهدف الثالث من أهداف القصص بالقرآن الكريم تصديق النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، لأن يومئذ ماكو تاريخ مدون أبدا، إنما إجت التوراة وإجى الإنجيل سجل بعض ملامح المجتمع. يعني أنت لما تطلع على التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل ما بيها تاريخ كامل للمجتمعات اللي كانت معاصرة إلها أو اللي سبقتها، لا، أكو بعض الجوانب ملامح سجلتها التوراة وسجلها الإنجيل، أكو بيها تسجيل بسيط لملامح تاريخية، ما بيها تسجيل كامل. زين، النبي صلى الله عليه وآله عندما قص قصص الأنبياء، يومئذ التاريخ مو مدون، والنبي أمي، وبدأت الناس تتساءل منين إذن هذا التاريخ، منين جابه محمد، وهو عينا يطابق الوصف اللي تعرضت له التوراة واللي تعرضت له الإنجيل، ها؟ وأبطى حقائق بعد ذلك العلم كشفها. هذه القصص اللي وضعت في القرآن طبعا راح تنتهي إلى نتيجة واضحة، وهي تصديق النبي بأن النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، وبنفس الوقت ماكو تاريخ مدون عندما يخبر بقضية نوح أو يخبر بقضية سفينة نوح مثلا أو بقصة قابيل أو هابيل، ها؟ حتما أن هذا اللون من الإخبار الله عز وجل أطلعه عليه. فكان هدف القرآن الكريم أيضا تقديم الدليل والبرهن على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وأنه مبعوث من قبل الله، وإلا هذه معلومات من أين يطلع عليها النبي؟ والمفروض أن في الجاهلية ما كان أكو بها تاريخ مدون. أنا أقول لك زين، زين أن أكو ملامح من الحضارة حفظها إن الشعر، نبهي شعر الجاهلي، ها، وإن كان الشعر الجاهلي ترى مو كله، ولذلك أنا أخطر طاحسين في كتابة الشعر الجاهلي شوية أشرف راح زايد، يعني تقريبا راح يقول 99% من هذا الشعر منحول مكذوب، لا موج، هو صحيح بي منحول بي مكذوب، لكن بي لا شعر أساسي، لأن صورنا ملامح مجتمع الجاهلية تصوير كامل، والشعر بالواقع ديوان ومن الدواوين، الشعر تاريخ، كتاب تاريخ، عرض لنا صور من الواقع، عرض لنا صور من الحضارة كاملة. فهذا الشيء الوحيد اللي هو قدرنا نعتبره شيء من التاريخ المدون، بعض القصائد اللي كانت مدونة والعرب كانوا يدونوها لأنها تلذ لأسماعهم بها إيقاع من ناحية، ومن ناحية تختصر قصة مثلا ببيت واحد، ومن ناحية ثالثة تربي رغبات حضارية عندهم، لأن كان أكو بها فخر لهم وبها اعتزاز بأصلهم وبها تسجيل مواقف. المهم أعود إلى صلب الموضوع، تقريبا أبرز الأهداف من وضع القصة بالقرآن الكريم الأهداف الثلاثة. خلينا نرجع إلى الآية الشريفة، تقول ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، بعد ورسلا لم نقصصهم عليك. من هذول الرسل الذين لم يقصصهم عليك؟ هناك وياكو بحث مهم أجل تبقى له. زين، احنا عندنا عدد الانبياء ايش كثر المفسرين يقولون عنه؟ عندنا حدين، قسم من المفسرين ينزل بالعدد الى 313، يقول عدد الانبياء كلهم 313، وقسم من المفسرين يصعد بالعدد الى 1,422,000 او 24,000، تقريبا 1.5 مليون، يعني انت قد تستغرب من هذا العدد، تقول 1.5 مليون نبي يبعث لمن؟ ها؟ ليش انت تستغرب؟ تستغرب لسبب، لان انت في ذهنك مرتبط تاريخ الانسانية بآدم عليه السلام، ان آدم
أول إنسان وجد على سطح الكرة الأرضية. لما نرجع للتاريخ الآن اللي تدون كتب التاريخ بيننا وبين آدم تقريبا 14,000 سنة، هذا اللي بيننا وبينه على وجه التقريب. أنت تستكثر تقول 14,000 سنة ينبعث بها 1.5 مليون نبي طبيعي صح؟ يعني لأن هو تاريخ الإنسانية مرتبطة بذهنك بهذا، بينما هي مو شيء. البشر مو كما تتصور أن آدم هو الأب الأول للبشر، لا. أنا فقط سبق أن أعطيك فكرة عن هذا الموضوع في السنين السابقة، بس ألفت نظرك ترى عند المؤرخين الإسلاميين أن أكو دورات للبشرية. البشرية مرت بدورات، دورة مثلا مرت قبل 100,000 سنة، دورة تسبقها، دورة لاحقة إلها. يعني الآن احنا العلم دا يكتشف يومية، دا يكتشف مثلا عظام بشر، افرض هيكل عظمي ما الإنسان يدرسه يلقاه ما يفرق عن الهيكل العظمي المعاصر مثل الهيكل العظمي الموجود بالفعل، ماكو فرق بينه. يرجع الى تاريخ الجيولوجي، شوف تاريخ الجيولوجي يرجع الى 2,000,000 سنة. 2,000,000 سنة انا شايف اكثر من هذا، شايف نشر في بعض المجلات العلمية انهم اكتشفوا هياكل يرجع تاريخها الى 35,000,000 سنة جيولوجية. شيء غريب، 35,000,000 اكثر اقل. النظريات تتارجح يعني مو ثابتة، كلها نظريات تخمينية، لكن الشيء الثابت ان تاريخ البشرية ابعد بكثير من تاريخ ادم عليه السلام، هذا شيء ثابت مفروغ من عنده، والمأثورات الإسلامية تأكد عليه أن الكرة الأرضية مروا بها أجيال وأجيال وأجيال، وأن آدم عليه السلام من آخر هذه الأجيال. أي من ناحية. من ناحية ثانية أكو قارات قبل أن يكتشف الإنسان السفينة، قبل أن يستخدم الماء ينتقل من قارة إلى قارة. يعني ما معقول ان الحياة وجدت بهذه القارة فقط، لا، الحياة وجدت بقارات متعددة. زين، فاذا كان كذلك ما يصير قارة خالية من دون نبي. ولقد بعثنا في كل امة رسولا، بسم الله الرحمن الرحيم، وان من امة الا خلا فيها نذير. يعني القرآن الكريم يصرح ما ممكن اكو امة ما مبعوث بها نبي. لن نسأل نقول ان الانبياء كلهم بالشرق بس، يعني اوروبا ما بيها انبياء؟ ليش ما بيها؟ اوروبا الشرقية مثلا او اوروبا الغربية المناطق المسكونة منها من بدء سكناها الى الان، ما يصير الله عز وجل يخلي مجموعة من البشر بدون ان يبعث لها نبي؟ المفروض المكلف الوحيد من الكائنات الحية هو الانسان. الانسان لما يكون مكلف باكر يحتاج على الله، يقول له انا شو معرفني ديني غير ودي لي واحد يحمل لي ديني، ها؟ لازم يبعث نبي. افرض مو الا لم نقصص صب عليك، يقول هؤلاء الذين لم يرد لهم ذكر هذول في مناطق اخرى من الكرة الارضية، وجائز كانوا يسموهم حكماء مثلا، ما كانوا يسموهم انبياء. لان مثلا اكو نقاش ان زرادشت هل هو نبي ام هو حكيم مثلا، غير زرادشت. اكو نقاش كثير عند المؤرخين انهم انبياء ام اسكندر. الاسكندر اكو نقاش بان نبي او بان لا مو نبي، ملك. نقاش طويل وعريض اكو بين المؤرخين. فجائز ان يكونون ذول اللي في اوروبا يسموهم حكماء هم انبياء، والا ما ممكن منطقة قارات مثلا خالية من الانبياء. مستحيل، ما ممكن، لازم ان يكون هناك انبياء. لان هذا العدد اللي يقول عنا المؤرخ او يقولون عنا المفسرين 1,424,000 نبي، طبعا هذول مو كلهم رسالاتهم عامة، هذول معهم رسالة خاصة، يعني نبي لكن رسالة خاصة مبعوث لبلدة. بينما حملة الرسائل العامة المعروف عندنا احنا انهم 5. زين، هذول اللي احنا نأشر الى الادوار البشرية. بعض مؤرخ المسلمين
يقول ادوار بشرية مرت بهذه الكرة الارضية، دور منها يبتدئ من ادم فناجي، ودور يسبق هذا، ودور يسبق الدور اللي قبله، وهكذا. وأفضل من جملة عرض الى هذا المعنى الشيخ طباطبائي قدس الله روحه في كتاب الميزان في تفسيره، تعرض الى هذا المعنى زين. وكثير ممن تعرض الى هذا المعنى ويأيد هذا، تأيد البحوث وتأيد الحفريات وتأيد الآثار. فلما يقول القرآن الكريم ورسلا لم نقصصهم عليك، أن هناك مجموعة من الرسل قد يكون مبعوثة في أماكن أخرى من الأرض ولكن لم يرد لها ذكر في القرآن الكريم. ثم انتقلت الآية الكريمة إلى البحث الثالث، وهو قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما. شنو معنى وكلم الله موسى تكليما؟ احنا نعرف مثلا القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا. الآية صريحة ان البشر ما يكلمه الله عز وجل مشافهة، لكن هذا العموم مخصص بموسى بس عليه السلام. موسى كلم تكليما، شوف تأكيد القرآن، كلمه الله عز وجل تكليما مشافهة. وين كلم؟ كلم على الطور. الطور هسه وين؟ بعضهم يعتبر بيت المقدس وبعضهم يعتبر الوادي المقدس على ظهر النجف، زين، لان البعض اكو كثير من الباحثين يميل الى ان السفينه رست على ظهر الكوفه على ظهر النجف، وموجوده ايضا تراث في هذا، وبحوث ايضا لجماعه ممن كتب في تاريخ العراق القديم، زين. ولذلك هذا كان عبر عن الوادي بان الوادي المقدس. وخطر عبد الباسط العمري يقول في احدى قصائده عن وادي النجف، يقول اذا نحن زرناها وجدنا نسيمها يفوح لنا كالعنبر المتنفس، ونمشي حفاة في ثراها تقدسا نرى اننا نمشي بواد مقدس. الكلام صدر على الوادي المقدس سواء كان بيت المقدس او الطور على المنطقة، مو مشكلة. مشكلة ان الكلام تكليما صدر عينا مثل كلامنا هذا الذي يطرق السمع وتتلقى الاذن والى حروف ومقاطع، تكليم مثل التكليم المعتاد ما بيننا، غير ما في الامر كان يسمعها من جهة الشجرة. بس انا ما اريد ادخل في المتاهة اللي يتعرضوا لها المفسرين هنا. الله كلم موسى تكليما، بينما القرآن يقول ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا. معنى ذلك ان موسى عليه السلام الله ميزه بهذه الميزة، ما بها بس، يعني مثل ما الله عز وجل كن نبي انطى ميزة، انطى عيسى ابراء الاكمه والابرص ميزة، وانطى موسى التكليم مثلا، وانطى نوح مثلا الطوفان ميز بلون من الوان التكريم، نجا بسفينته، فكرم بموضوع السفينة، ما كرم الله موسى بالكلام. هذا مو مسألة تفضيل، وان كان هالنقطة هذه قبلوا بها اليهود، اعتبروا انفسهم شعب الله الممتاز وان الله فضلهم على العالمين وفضل النبي الذي بعث لهم بان كلمه تكليما دون سائر الانبياء. ليه؟ لكن المفروض ان هذا المعنى ايضا ورد للنبي صلى الله عليه واله. الله تبارك وتعالى ايضا لما عرج بالنبي صلى الله عليه واله كل سمع الكلام. لكن المساله هي ما تستاهل الوقوف عندها مثلا طويل، بس هذا بين مو كثير على الله ان يجتدي رسله، من في ان يكرم نبي الله موسى عليه السلام. موسى كرم بهذا اللون من التكليف، بس اللي يهمني اكو نقطة اخرى. ترى اكو بعض القراء يقرأ الآية مو وكلم الله موسى، يقرأها وكلم الله موسى، يعني
أن صاحب الكلام هو موسى. نبهلي، فاعل الكلام هو موسى كلم الله، هو الفاعل، ولفظ الجلالة مفعول. نبهلي، إذن التكليم جاء من موسى بحروفه، يعني تخلصا من إشكال الكلام بهالشكل، شلون يطلع من الخالق لأن يستلزم الجسمية، يستلزم الجهة، يستلزم الإحاطة. لا، موش الواقع، ماكو إشكال. وهذا القراءة مهجورة، والقراءة الصحيحة وكلم الله موسى. الله عز وجل أراد أن يبين أن كرم نبيه موسى عليه السلام فكلمه تكليما. نعم، أكو تفسير يهمني أشير لك إلى هنا، تفسير ثالث يشيرون إلى المفسرين. شنو هو؟ يقول معنى وكلم الله موسى تكليما جرحه بأظفار المحن والنواسب. نبهي، الجرح احنا شو نسميه باللغة؟ كلب. الجرح الكلب، والفلان أصابته كلوم يعني جراح. كلم الله يعني جرحه بالمصائب والمحن. هذا التفسير موجود، هذا أقدر أسميه جلبة من جلبات الصوفية، فاللون من ألوان التفسير الصوفي. هذا ما نقدر قبل هذا التفسير. ليش؟ لأن فتح هذا اللون من التفسير يخلق لنا مشاكل، قبول هذا اللون من التفسير يخلق لنا مشاكل. لأن هذا التفسير الصوفي في الواقع يعني بي فرد اتجاه خطر على القرآن، أقدر أسميه. شلون يعني خطر؟ لأن القرآن سيجينا خلال البحث نقطة مهمة، القرآن ظاهره حجة، وإحنا نبني أحكامنا كلها على حجية وظاهر القرآن. ما نقدر نقبل شيء تفسير، يعني مثلا أكو فد مفسر يجي يفسر هالآية، التفت، بسم الله الرحمن الرحيم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، المقطع من آية الكرسي. تدري شلون يفسره؟ يفسره من ذا، من اسم موصول بمعنى الذي، من ذل يعني الذي يذل، يعني يذل من الذل، من ذل ذي يعني النفس، يعني اللي يذل نفسه، من ذا الذي يشفى، اللي يذل نفسه يشفى من الامراض النفسية، في من الوعي، من ذا الذي يشفى في. ها، عجيب يعني هذا التفسير، غريب يعني بس الوان غريبة، يعني هذا من ذا الذي يشفى، من ذا الذي يشفى في من الوعي، من ذا يعني المقصود بها النفس، ومن ذا نفسه يشفى من الامراض النفسية، وعي من الوعي. اي اي ما يعني ما تستاهل ان واحد يرد علي هذا اللون من التفسير. بس انا اذكر قصة، يقولون الاصمعي ركب في يوم من البصرة، ركبوا يا جماعة، اجوا الى السفينة اللي راكب بها، مستقل من عندهم، قال مو من اهل العلم، ناس قالوا صاروا يطعمون نفسهم عيا اطحام ضايقوه، فراد ينتقل منهم، قالهم انتم تقرؤون القران؟ قالوا له ايه. قالوا تقرؤون هاي الايه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره؟ قالوا له ايه نقرا. قال هاي قو شنو معناها؟ قالوا له قو اسم فعل من الوقايه، يعني احفظوا اولادكم وانفسكم. قالوا ليه هاي قو علما؟ قالوا له هاي فعل امر للجمع، تقول لهم قو. قال يعني المفرد شو تقول له؟ المفرد اقول له قي. المثنى شو تقول لهم؟ قال اقول لهم قيا. قالوا زين جيبوا لي للمفرد وللجمع وللمثنى بسرعه. قاموا يسوون قو قيا قي. يقول كانوا الفلاحين يقصون بالنخل على الجر شط الشط هذا، وذولا منحدرين بالشط، فنزل ونزلوا يحملون الكرب بأيديهم. قال لهم أعداء الله، أنتم تفسرون القرآن بحرف الدجاج، ونزلوا عليهم يقول إلى أن أهلكوهم بالكرب. فالمشأل راد ينتقم من عندهم بهالطريقة. هذا اللون من التفسير أسطورة من النوعين. تعال من ذا الذي يشفعي، إذا تفتح الجباب على القرآن، يعني تجي إلى القرآن الكريم، تتعرض إلى لون من الكلام لما يليق بعظمة كتاب الله عز وجل، ولا يليق بأهداف القرآن الكريم. تكلم من التفسير ما نقبل هذا أبدا. ليش؟ لأن إحنا إنما نضطر إحنا نأخذ بحجية الظواهر. هذه نقطة هامة، ترى دائما أكو تهريج علينا،
يقولون ان الشيعة يأولون القرآن ما يأخذوا على ظاهره. وطبعا هذا اللي يستحي ما يستحي ما عنده كرامة. لانه لو عنده كرامة ما يكذب الكذب هذا. هاي كتبنا موجودة مملوءة. احنا كل احكامنا نقيمها علينا على ظاهر الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في اولادكم. للذكر تحب الانثيين. صريح ظاهر الآية. الرجل الذكر يأخذ حصتين البنت تأخذها. نقيم احكامنا عليه. والشكل كل آية من آيات الأحكام ثم أتم الصيام إلى الليل على ظاهر القرآن الكريم نقيم عليها أحكام الصوم وهكذا ظواهر القرآن. فضل الآن مثل جعدنا كتاب من كتب التفسير إذا هو ما يبرهن على حجية ظواهر القرآن الكريم وكتبوا علماءنا بحوث مطولة ابتداء من الشيخ الطوسي إلى الشيخ المفيد إلى الشيخ المرتضى الى المعاصرين الله يحفظهم ويقدس ارواح الماضين. زين حجية القرآن الكريم عندنا مفروغ من عدة ابدا. نضطر نأول القرآن ايش وقت نضطر نأول القرآن اذا اصطدم بخط عام من خطوط الاسلام او اذا ما يمكن حمله على الظاهر. مثل خلا اوضح لك مثلا انا لما اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق ايديهم طبعا ما اقدر اجي اول اليد لانها بمعنى جارحة الايد يعني اذا البارحة الزوجة اذا عنده ايد وعنده جارحة صار جسم واذا صار جسم صار مركب واذا صار مركب صار محتاج واذا صار مركب صار مخلوق لابد له من خالق وهكذا اذا ما صار اله. اذا انا مضطر ان افسر الايد بيش افسرها بالقوة يد الله فوق ايديهم يعني قوة الله فوق قوتهم. ارجوك احنا الان في عرفنا الان بالعرف يعني بعرفنا اليومي مو واحد يقول للاخر فلان ايده اعلى الايدين يعني شنو معنى يعني غني متمكن قوي هذا المقصود به. فلما يقول القرآن يد الله فوق ايديهم ما اقدر انا افسر القرآن بان اليد هي الجارحة ولا اقدر افسرها كما بعضهم يقول ان جهنم اذا صار يوم القيامة الله عز وجل يذب بها الناس وهي كبيرة بعد تشتكي الفراغ بعد تصيح هل من مجيد هل من مجيد تريد بعد اكثر فيمد الله رجله فيها فتقول قطني قطني يجي اكتفي كافي بعد حشبي. زين البخاري يروي الرواية صريح العبارة. زين اذا كان كذلك احنا ما نفسر الرجل بالجارحة ابدا ولا نفسر اليد بالجارحة. ما اقدر انا افسر ان الله عز وجل الى جوارح او الى يد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا الله منزه عن الجسمية. فاضطر هنا اني ما اقول بظاهر الاية اضطر افسر الظاهر احول الى ما يتلائم مع الخطوط الاسلامية العامة. هذا مثلا اللون اكو لون اخر شلون اللون الاخر مثلا بسم الله الرحمن الرحيم والا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الملامسة هنا ما اقدر احملها على الظاهر يعني انا الان لو فرضنا لعدت الصبح واخذت ايد امي قبلتها معناه اذا اخذت ايد امي وقبلتها اروح اغتسل لانه نقض وضوئي او راح اتوضا مثلا كما يذهب بعض المذاهب الإسلامية يذهب إلى الإمام الشافعي يذهب إلى هذا يحمل الملامسة على الملامسة الظاهرية يقول أن الإنسان إذا لامس المرأة لازم يروح يغتسل زين أو يتوضأ. طب إحنا لا نحمل الملامسة عليما نقول أن الملامسة كناية عن الحالة الجنسية تلبس الجنسي. القرآن الكريم ما راضي يعبر عن العملية الجنسية تعبير صريح عبر عنها بالكناية بالملازمة لأن لازم الاتصال أن الإنسان يلامس أهله. فلامستم النساء المقصود بالعملية عملية اللقاء. زين أنا في مثل هالحالة ما أقدر أحمل القرآن الكريم أحمله على الظاهر لا. ليش؟ لأنه الحمل على الظاهر ما يتمشى ويا الهدف اللي اراد القرآن الكريم. وهكذا ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا.
انا اجي لي الى واحد الله مثلا رمى الله عز وجل ابتلى بفقد البصر اقول له استهنى اعمى ويوم القيامة الله ان يطلعك اعمى ام احمل الاية على ظاهره محجية اذا انا مضطر في حالات معينة ان القرآن الكريم ما اخذ بي بظواهره لكن اخذ بالامور الاخرى لا الظاهر حجة ظاهر القرآن حجة الا اذا اكو قرينة او اكو شيء صارف يصرف القرآن عن الظاهر وهذا اجماع المسلمين تقريبا الا لولا اكو قسم من الناس اكو قسم من الناس لولا جمدون على الظواهر اكو نوع عندهم جمود على الظاهر غريب بالقرآن وبالاحاديث النبوية الشريفة يعني الحقيقة مثل يعني لا تنسى انا ما اقول لك مو بس عندهم عند مجموعة هسه قد تجينا امور للتدليل للبرهان عليها ان شاء الله في بعض الليالي الاتية في بعض انواع الجمود يعني يبقى لك جامد على شيء وان كان ما الى موضوع وان كان ينبغي ان يصرف فاحنا ما نقدر نحمل القرآن دائما على ظاهره لكن ظاهر القرآن يحج زين ارجع الى الآية لما الآية تقول وكلم الله موسى تكليما ما اقدر افتح الباب اقول ان المقصود بي بان الله جرحه باظفار المحن والنوائب وافتح الباب الى هاللون من التفسير اللي مثل ما ضربت لك مثلا راح يخلق لي الف مشكله ومشكله يعني اجي ادسس الى مهابة القرآن الكريم هذا اللون من الكلام اللي ما يتناسب ويا كرامة القرآن ويا اهمية القرآن لا الله عز وجل كلم موسى تكليما احمل على الظاهر بعدين عندنا نقطة هذول اللي حاولوا ان يصرفون الآية عن ظاهرها يعني ما رادوا يقولون ان الله كلم موسى شو صوروا تصوروا انه ما يصير نبي الله موسى يتميز عن باقي الانبياء بهالفضيلة ليش هو وحده الله يكلمه والباقي الانبياء ما يكلمهم الا وحي او نور حجاب ايش معنى يتميز هذا الروح ما يريدها القرآن ليش ما يريدها ما يريدها لان القرآن الكريم يعلمنا ان رسالات السماء كلها من الله رسالات السماء منبعها واحد النبي سواء كان عيسى او كان موسى او كان يحيى او كان ابراهيم سلام الله عليهم كلهم رسل السماء وحملة الخير الى الدنيا الاسلام ما بي تشنج ما بي عدلان نفرق بين احد منهم ابدا انبياء كلهم انبياء الله عز وجل حملوا رسالة الخير والمحبة للناس ومو بس هذا مو بس وقف منهم هكذا وقف منهم ومن اتباعهم ارجوك اي دين يجي الى مواطن مو من عنده مو منا مو من دينه يعطي كل الخدمات الاجتماعيه اللي يعطيها الى المواطن العادي وياخذ منه بالسنه 10 دراهم هذا اللي يسويه الاسلام بضل الان الجزيه شنو فد واحد اصلا مو مسلم ياخذ كل الخدمات اللي ياخذها المسلم يحميل الاسلام بيته يحميل عرضه يحميل امواله يحميل بلده يحميل ممتلكاته كرامته يعطي ضمان اجتماعي نعم اذا كبر في حالات العجز والشيخوخة كل يسوي هي مقابل شنو ياخذ منا مبلغ رمزي 10 دراهم ويجي للمسلم ياخذ منا زكاة وياخذ منا نفقات واجبة وياخذ منا خمس وياخذ منا حقوق عجيبة غريبة جيم بينما هذا ياخذ منا شيء رمزي ارجوك ان تجد هذا المعنى في غير الاسلام لانه دين الرحمة زين ومع ذلك يا ريت النبي خلص من حملاتكم وخلص من ملاحقاتكم الى الان ليل نهار الملاحقة مستمرة يلاحقون الدين الاسلامي ويلاحقون النبي واكثر من هذا بعضنا يتخذ منهم اولياء مراغمة للكتاب نعم كثير من عندنا عايشين على موائده

0: عايشين على كتاتهم، عايشين على ما يلقونه على احليتهم مو بس على مواردهم. زين بتشيل رب هؤلاء اللي هم اعداء الاسلام الان يتحكمون بنا. وتتصور انت اكو كثير من المؤرخين يميلون الى ان قتل الحسين كان ايضا لعب به دور كبير شرجون الرومي، هذا كان شرجون نعم يعتبروه دسيس غربي ولعب دوره، هو اللي اشار على يزيد ابن معاوية بان يرسل عبيد الله ابن زياد لضرب الحسين او لضرب مسلم وبالتالي الى محاصرة الحسين. كثير اكوها من النظريات تميل الى هذا المعنى. وبالفعل هو استدعى يزيد قال له شيعتي بالكوفة كتبوا الي ان مسلم ابن عقيل يجمع الجموع، فرأيك؟ قال له لو بعث لك معاوية حيا واعطاك رأي اتأخذ برأيه؟ قال له بلى اخذ برأيه. قال له رأي ابوك ان تجمع الكوفة والبصرة بيد عبيد الله ابن زياد، وفعلا جمع للبصرة والكوفة وفعلا رماها بابن بجدتها، رماها بابن زياد. وابن زياد مو كثير عليه ابن زياد اللي يوقف لشاعر يقول له لزياد الابو الا ابلغ معاوية ابن حرب لقد ضاقت بما تأتي اليداني، اتغضب ان يقال ابوك عف وترضى ان يقال ابوك زاني، واقسم ان رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الاتاني. اللي ابوها كذا ايش تنتظر من عنده دخل الى الكوفة وكان يصعد على الكوفة عند على منبر الكوفة عندما ادخلت عليه عائلة الرسول، حتما هذا ينتقم من آل الرسول عند عقدة منهم ادخلت عليه عائلة الرسول يصعد على منبر النبي على المنبر اللي وطأ لهم رسول الله، ويقول لهم احد ادباء الطف اعلى المنابر تعلنون بشتمه وبسيفه رفعت لكم اعوادها، يقول الحمد لله الذي اظهر الحق لاهله ونصر امير المؤمنين يزيد واشياعه وقتل الكذاب ابن الكذاب. ما زاد على هذا حتى قام اليه عبد الله بن عفيف قال الكذاب ابن الكذاب انت وابوك ومن استعملك وابوه يا عدو الله اتقتلون اولاد النبيين وتتكلمون على منابر سيد المرسلين بهذا الكلام واغوثاه، اين ابناء المهاجرين والانصار لينتقموا منك ومن طاغيتك؟ بالفعل عاد صح علي به. قاموا الاشراف من عشيرته انتزعوه من جلاوزة عبيد الله بن زياد وطلعوه تحت ظلال السيوف. ولكن حدثت حادثة في نفس الوقت قبيل هذه الحادثة عندما ارادوا ادخال العائلة الى مجلس يزيد، كل امرأة لها عشيرة مع الجيش قامت الى عمر بن سعد، قاموا جماعة من بني اسد قالوا له انت الان عازم تدخل السبايا للمجلس؟ قالهم بلى. قالوا له احنا ممكن ما نسمح بهذا، عندنا نسوان مع السبايا وما نخلي عائلتنا تطب للمجلس دوتك، قالوا دونكم عقائلكم طلعوهم اخرجوهم. طبوا انتزعوا عوائلهم من بين السبايا، بن عليم ايضا طبوا انتزعوا عائلتهم ام وهب وزوجة وهب، نساء من آل بكر قامت عشيرتهم طلعتهم من بين السبايا. الموقف هو يألمها لابنة امير المؤمنين، احرق قلبها اجرى دمعتها اختنقت بعبرتها ورفعت رأسها الى رؤوس الى جانبها ما عدا حتى الجو اليه غالبتها دموعها.
1: تايمز سكوير اف ام منصة اعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: ليل هو العمر أم ليل هو الأزل أم الزمان ظلام ما له أجل أم الرزايا عصابات تطاردنا وليس من مهرب تفضي له السبل أم أيما سكن في الغيب يطلب

بالأرواح متصل. ضاعت الطريق ونحن السائرون على ضياعه، ودليل الدرب معتزل، أنا توقف منا مجهد هجمت عليه من كل أصقاع الأذى الملل. هذا خراب قديم ظل يحرسه من صفقوا لحديث البوم واحتفلوا، فرب منتفع بالداء تبصره كي لا يكون دواء راح يبتهل، وقام يقنع معلولا بعلته حتى تعجب منه الكذب والدجل. وإن أعجب من هذا إذا اقتنعت ضحية أن سكين الردى أمل. بعض القناعة سم لا يحس به، وهل يحسون من بالوهم قد شتلوا؟ هضم الأسى شر عادات الشعوب إذا تلاعبت بهم الحكام والدول. غصت مياديننا بالنبض واشتعلت من فرط ما كتم الشبان واشتعلوا، لطالما كابروا أن يصرخوا ألما لكنهم حملوا ما ليس يحتمل. هم البلاد التي لو لم يكن ثقل سوى الولاة كفاهم ذلك الثقل، وصوت من شطب الوعاظ أحرفهم، ودمع من شردوا في الأرض أو قتلوا، وكل حرب على أعمارهم زحفت فكلما جاع طاغوت بها أكلوا. تمضي السنون وصخر العوز لعنتهم، للآن يحملها الأصحاب والأهل، فالأرض ورد لكرسي وصاحبه، وحصة الناس منها الشوك والدغل. خفت موازينهم في العيش إذ ثقلت جيوب من يرتضيه السادة الشلل. نحن الذين أروا للدهر كيف على جحيمه عبروا رهوا وما جفل، غداة كل فم من خوفه خرس، وكل رجل لهول الملتقى شلل. لما البلاد انتخت نحن الذين لها سيلا رأتهم لخط النار قد وصلوا، نحن الذين شرحنا صدرها بدم إذ كل هم على أضلاعها جبل، نحن الذين سعى في نقصهم زمن وسنة الكون أن البدر يكتمل. كم التوابيت ناحت حينما احتضنت ورد الذين بحر الحرب قد ذبلوا، نجما فنجما على أحضانها نزلوا وأودعوا نورهم في الترب وارتحلوا. هذه البلاد التي ما طالبت ثمنا غير النفوس لكي ترضى وما بخلوا، فكيف مدت بساط الملك وعجبي منها ليحكمها السراق والسفل.

0: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
1: روح القصة حكاية.
0: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
1: وروح الحكاية تجربة.
0: ولأن قيمة التجربة عبرة،
1: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
0: برنامج حكايتي.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
0: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

حكاية اليوم سأذكر فيها الأسماء والمناطق والمدن والمحافظات كما هي. حكاية فيها حمولة حقيقة إنسانية وفيها حمولة مثالية لفلسفة الحياة وطريقة التفكير بها وماذا نفعل وكيف تكون العلاقات، أقصد العلاقات بمحتوى الاجتماعي الخالص. حدثت في عام 2020 بداية القصة في بغداد، البطل حسين وأبو حسين، وحسين هو تاجر أو بالأحرى وأدق هو مقاول كبير عنده معدات كبيرة للمقاولات، شرافات، كل ما خباطات، إضافة إلى جملونات وأشياء تتعلق بمواد البناء. دائما الإنسان هاي حقيقة يعني معاشة أو معيشة، إنه اللي يعيش بين أعمامه، مرات يقولون باعد بين اللحم أو لحم حتى لا يفسد. هذا مثال، هذا مثال ربما أنتكم به قصة حقيقية وقعت، إنه فادك ابن عمك، فادك ابن خالك من الأقرباء يعني. وأحيانا يقول لك لا، سر غبا تزدد حبا، الأقارب عقارب. فاختلفت الأمثلة حسب معطيات الحالة. اللي يعيش بين أحيانا وهذا يحدث، أنه اللي يعيش بين أعمامك ويكون ثري وينجح يكون محسود، وهذا الحسد قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى ضغينة، والضغينة تؤدي إلى ردود أفعال سيئة، وهذا ما حدث لأبو حسين مع أحد أعمامه.

نعم هذا ما حدث لأبو حسين. طبعا أبو حسين شنو؟ ابن البكر حسين، ولد شاب عمره تقريبا 23 سنة، وعنده أخت وعنده أخت أخرى وأولاد ثلاثة، عايشين بين أعمامهم في بغداد، في أطراف بغداد. والرجل ثري، يعني ثراء هو عصامي، يعني ما إجا ثراء أبو حسين أو وضع المادي الجيد من إرث، لا، الرجل صنع نفسه بنفسه. فهذا اللي يصنع نفسه بنفسه دائما تكون عليه الأعين، ليش هذا ناجح؟ تبدي الغيرة، هذا النقص اللي عند بعض النفوس، وهذا وارد وكثير في مجتمعاتنا العربية أيضا، ليس العراقية فحسب. يعني من عمك يحسدك أحيانا، الأخوة بينها غيرة، والغيرة عجيبة، هي وكأنها تتولد مع الإنسان، مع نقص الإنسان، هكذا أراها أنا. يعني اللي الناجح ما يخاف للنجاح، ظروفه واجتهاداته، لكن هذا ابن العم يتغالط أو يحاول أن يقلل من أبو حسين، وابن عمه ورجل متزوج، قلل من شأن أبو حسين في مجالس. ففي أحد الجلسات اللي قاعدين في مأدبة لمناسبة معينة لعودة حاج من الأقرباء، فمسوي مأدبة لأولاد عم، كان جالس بها ابن العم هذا عدنان أبو أحمد، وهذا الرجل أبو حسين اللي هو بطل حكاية. قاعدين بالمأدبة، خلصوا وشربوا شاي، فبدأ ينتقص من عنده بكلام معين. حس أبو حسين أنه هذا يعني يجب أن يرد، السكوت عليه لا يمكن أن يحتمل، فرد عليه بكلام ككلامه، وصارت مساجلة، والمساجلة تحولت إلى عراك في الأيدي. من ضمن الأشياء اللي قام بها أبو حسين أنه ضرب لكم هذا عدنان أبو أحمد، لكم ابن عمه، ضربه على فكه فانكسرت عدة أسنان أمامي، وكموا هنا أنا ولد العم انشطروا إلى نصفين مع الأسف، هذا مع هذا وهذا مع هذا، وهذا يفزع بسلاحه ورمي بالهواء، وهدؤوهم، أخذوا أبو حسين إلى يعني مكان آخر، وهدأوا من راحوا الخيرين من الناس. تخيلوا الأولاد أن عم يتحول إلى نار، والحمد لله ما صارت مقتلة، لكن أكو ضرر، الضرر هو أسنان الرجل وكرامته وبين ولده وبين أحفاده، وينضرب مع العلم هو المستفز الأول يعني، والكل شهود على هذا الاستفزاز. لكن الملامة الآن وقعت عليه من وقعت على أبو حسين.

نعم وقعت الملامة على أبو حسين. قالوا له الرجل جاي يمزح معك، أنت ليش حولت الشهود تحولوا إلى مؤنبين يدافع عن نفسه، ابنه كان جالس، أولاده، يعني هذا الموقف يعني لا يحتمل، وهذا الأمر يتكرر أكثر من مرة، يلقي بالكلام بحجة المزاح لكن مؤذي وقاصد. هدؤوهم ناس كبار القوم، بطلوا يعني يحلون المشكلة. إنه طلب منعتهم، هذه شوف هذه الفرص، تصيد بالفرص من أجل إيذاء الآخر اللي هو ناجح. الدية نعطيك، طلب دية أعطيت إلى طلب آخر، إنه يترك، شوف يريد تعبه، يريد خسره، يريد بهذله، إن يترك أبو حسين المنطقة يشيل منعتها لمدة سنة، يسمونها جلي يعني بالله. يجد الرجال عنده إشغاله، يعني عنده مال شركة مقاولات ويشتغل وماخذ يعني فلوس من عالم يشتغلهم ولازم يراقب ويتابع. قالوا له هو وجاله يعني وأولاده يشيل من البيت لمدة سنة وخلي يرجع مرة أخرى، ماكو مشكلة واحدة، وهاي ديتكم أخذناها وانتهت، سوي له سنينات. المهم يرتي بهذل الرجل، فعلا امتثل لي هذا الحكم العشائري، والرجال أبو حسين خلى، بما أنه هو سنوي، خلى الأغراض بالبيت، أخذ يعني حزم حقائبه هو وأولاده، ورتب وضعه اللي بالمدرسة نقله وين أنا أقولكم. الرجل ظل في حيرة وين يروح، يعني لمدة سنة خارج بغداد. هو صاحب علاقات كثيرة، فاتصل بي صديقي قال شنو اللي سمعنا هذا، أنه صارت بينك وبين واحد من أولاد عمك مشكلة وكذا، ما اقتضى الأمر أن تشيله. قال لا والله، بس أنا في حيرة، ما أعرف أتجه إلى الجنوب أتجه إلى الغرب، أنا لازم أشيل من محافظة بغداد من العاصمة وأعود بعد سنة. قال له أخوي هذا منين صديقه؟ أيضا من بغداد. قال له بسيطة، لا أشيل هم، تعرف صديقنا الفلان؟ نعم. قال له أعرف، في الموصل في حي الزهراء. قال له نعم. قال له هذا ولد هو صاحب عقارات وصاحب صديقي، و أجر لك بيت لمدة سنة، أنا أرتب لك الوضع. قال لا أريد مرتب حلو، الموصل رائعة كجو ممتاز، أقدر أعيش بيها لمدة سنة، ولكن من يدير مالي يعني هنا وأشغالي؟ قال له ولا يهمك، يعني أنت أخذ أولادك وابتعد عن الضرر، وعندك عمالك وعندك شغيلتك، وأنا أدير عمالك، لا تهتم، أنا أدير. صديقة وخوش ولد، وعلاقاتهم يعني هي اقتصادية، علاقات عمل، هذا واقف لبمال يوم من الأيام بموقف، هذول التجار يط فلوس أحيانا بالملايين الدولار، آلاف الدولارات، ولا يهتم أنه طاهر صديقة على موت عنده ضيعة أو مشكلة لا حيردها يعني، وهكذا بينهم تبادل منفعة وأخوية أيضا. حلها إلى قلالة بسيطة، رتب له، اتصل، كمل. قال له يا أخوي أحلى بيت ومرتبها، ما بشرك الكاون تربي وبي قنفاته، وأكو أشياء بس، وأكو طباخ وكل الأمور، يحتاج لك فقط شرابي وكذا، وهي سنة وتنتهي. يا بلموا أغراضكم، حزموا حقائبهم، تهيئوا اللي بالمدرسة النقل، واللي يفكر يترك يترك، واللي بالجامعة سكن في مكان، على كل حال ترتب. وحسين وياه، وحسين واقف في أبوه الكبيرة والصغيرة، ولد تخرج من كلية الزراعة وشاغول ولازم ظهربه، والكل خائف من تطور المشكلة، أنه انفعال معين من صبي أو شاب متهور يضرب لأحد بطلقة وتنتهي الأمور وتحول إلى مشكلة كبيرة ودم لا ينتهي. فوئدوا المشكلة بهذا أحيانا، بل كثيرا ما الرأي العشائري أو الحكم العشائري يوئد يقضي على المشكلة لحين هدوءها، لحين هدوء أعصاب الخصم المتضرر. ابتعد، شيل وارتاح، الأفكار تتغير، وفعلا الأمزجة تتغير، الندم يظهر، تغير الإنسان، يتحول الإنسان أحيانا في لحظة تأمل من إنسان انفعالي وشديد فعل سيء إلى إنسان يقول أنا أخطأت بحق ابن عمي، ويتذكر مواقف معينة ويندم لذلك. قالوا روح لك سنة، مع العلم النية هي تدهور الرجل، وفعلا تبادر راح وشال وسكن في حي الزهراء في الموصل.
اجا الى الموصل، الموصل الجميله هي اللي حكي في 2020، الموصل اللي طلعت من داع يعني من داعش، اللي تحاول شفتها بعيني، مدينه رائعه جدا ونظيفه وتستحق الثناء بصراحه. حولت يعني القبح الى جمال. راح شافها في حي زهراء، حي خبل، البيت جميل وفي منطقة هادئة. سنة من اللا عمل، باعتبار هذا الشخص اللي راح يدير الأعمال من أصدقائي يروح يقول له يعني خابره ويحول له فلوس وكذا، وش الأمور مشت. لكن يعني يبقى الانتقال المفاجئ والسريع من حال إلى حال، من مكان إلى مكان، فيه شيء من الغصه.

بدت المفاوضات بين الأعمام وكذا، لكن هذا هم قبلوا بالسنة وانتهت. حد يدخل بعد الموضوع، تجي الاتصالات من ابن عمه فلان يا بان راح تدخل، وكلهم لا لا أنا دفعت الدين وأنا راح يعني ألتزم بالقرار العشائري ورتبت وضعي وهذا يكفي، ما أريد أي تدخل. أما الصلح بين ابن عم وعمه هذا خليها للزمن. أشوف في الموصل في حي زهراء بيت جميل طابقين، رتبوا الوضع كلش كلش يعني لم يتغير من الناحية المدنية أو من الناحية المعيشة، لا لا بالعكس، يعني صف فاخر، سوق جميل، تعامل جيد، تجربة ثقافية جديدة للي عاصمة العفو لمحافظة عراقية ما مجربينها. شافوا تغير جميل، توقعوا ما بعد داعش يمكن الموصل منتهي. في يوم من الأيام حسين واقف بالباب، هنا بدأت الحكاية. حسين واقف بالباب ففات شخص طلع من محل يبدو أنه اشترى سجار، أشعل السيجارة وجاي يتمشى من أمام بيت حسين، وحسين واقف بالباب أيضا يدخل. فهذا الشخص جاء له اتصال، النقال مخليه في جيبه الخلفي للبنطلون، فسحب جهاز الاتصال اللي هو النقال ورد على الاتصال من سحبه. وين مخليه الحبيب؟ مخليه وي محفظة، العفو محفظة رزمة قليلة يعني تقريبا بالثلاثين ورقة مطبوقات، وتعرفون هي هذه الأوراق خفيفة ملفوفة ببلاستيك وخليها بجيبه. من سحب النقال طاحت هذه اللي 30 ورقة، لاحظها حسين، هذا منشغل بالحديث والاتصالات، راح حسين شال المبلغ اللي طاح من الشاب وظل يمشي على كيف وراء يريد ينتهي من مكالمته، ويقول أخوي هاي الفيسات طاحت من جيبك. خلص من مكالمته ورجع النقال إلى جيبه الخلفي، فصح له ابن عمي أنت السلام عليكم العفو هاي فلوسك، قال له شلون؟ قال لك انت سحبت بهذه الطريقه، سحبت النقال ويبدو انت مخلي الفلوس فطاحن وانت ما تدري، انا جاي امشي وراك اريدك تنتهي من المكالمه واقول لك هاي فلوسك. شكرا جزاك الله خير ورحم الله والديك، ما شايفك انا. قال له والله انا يعني من اهل بغداد، جيت هنا انا ابقى سنه وان شاء الله ارجع الى بغداد. قال له خير ليش يعني؟ قال له احنا هذا بيتنا اللي استأجرنا، ف يعني ما اعرف شنو شلون يعني اوصف لك المصيبة اللي صارت لنا، وخلاف عشائر بين عمامنا. بدا الحديث وبدا يروي له القصة، طاجقارة وضلوا يدخنوا. قال له انت شنو اسمك؟ قال له حسين. وانت شنو؟ قال انا اديب. واديب قال له ذاك البيت اللي هو بيت فاخر، بيت فخم جدا وبطراز حديث، بناء جديد. قال له ذاك بيتنا. تبابع البيت شنو هذا؟ يعني يدل على أنه هذا الشخص اللي هو أديب من الأثرياء والتجار. أهلا وسهلا بك وكذا، مع السلامة مع السلامة. في اليوم الثاني المغرب دق الباب، طلع حسين، تفاجأ بأنه أكو سيارة واقفة بالباب وطلبية أكل بكل يعني صحة، يعني صينية كبيرة وفوقها خروف صغير ومقبلات ومجموعة أشياء أخرى. وكارت قال له أعتذر حسين، العفو أديب، ورقة أنه أنا أعتذر أنه أنا قصرت وياك، لأنه هذا طلب من السوق أو من أحد المطاعم، لأن أنا ما عندي امرأة تطبخ أو كذا. طبعا أديب شاب يعني أكبر من حسين بسنتين، يعني 27 كذا 28. اعتذار بورقة طاهية هذا بالطلبية والمدفوع الثمن، راح دخل إلى البيت، دخلوا عمال اثنين دخلوا إلى البيت. فاجأت عائلته، شنو هذا؟ قال لهم يا هذا صديقي تعرفت عليه بهذه الطريقة
ويبدو انه يريد احنا لانه ساكنين جدد وطحن فلوسه ورجعت الهيا ويريد يعني من باب الجورة والسكن الحديث نوع من التكريم وادبيات الجور الجورة يا بخوش وليد لازم هذا يعني فسبه راح قبل ان يتعشى ما تبادلوا الارقام راح لفورا دق الباب طلع له قال له اخوي شو نسويت يعني قال له ما عندي يعني دخل جوا دخلوا وسولفوا شاف رجال شاي قاعد على عربان سلم عليه اهلا بيك عمي قال له هذا والدي بيت يعني دخل له بحديقه كبيره وخدم اثنين واحد بنقالي بالباب وخدامات اسيويات اثنين جاب لهم القهوه تبادلوا الأرقام وتبادلوا الحديث وحكالهم القصة مرة أخرى بدقة. فالأب من التجار الكبار لكن انجلط الرجل فيعني حتى عوجات في فمه فقال له إحنا تجار وأنا أشتغل يعني بكذا إحنا نشتغل باللحوم واستيراد وتصدير وعندنا شركة وأنا جاي أديرها وكذا. صارت بينهم علاقة قوية جداً. أكو ناس تصير المحبة أو تتولد المحبة بيناتهم بسرعة وأكو أشخاص تشوفها يومية في عملك في مجالات معينة أنت تتبعوا على ماكو أي حالة من الود أو التقرب بينه لكن فجأة بعد سنوات يجمعكم حدث معين فتكتشف أن هذا الولد اللي كنت أقول هذا ما يعجبني شكله منزعج دائما هذا لطيف وودود حالات عجيبة في الحياة وتشكلات هذا موضوعة القبول والرفض وعدم المحبة والمحبة السريعة كاريزما رب العالمين سبحانه وتعالى خالق بالإنسان وإلا أنت تلاحظ أكو أشياء غريبة في الحياة يعني هذا مبين شكله دكتور هذا مبين شكله ضابط هذا مبين يعني حتى المهن إلى تأثير على شكل الإنسان أكو شيء غريب على كل حال صارت بينهم مودة ومحبة خالصة وتزاور وظل يطلعون سوء هذا طبعا حسين قاعد الولد تخرج وقاعد ورما شركتهم يديرها شخص غريب منها من تخلص السنة وأبوها من رجال قاضيها بين أشخاص يعرفونه من الأصدقاء وقاعد بالبيت يريدون السنة تخلص اللي تفاجأ بحسين أنه هذا صاحبه مبذر وعده جماعات يسهرون بالليل فقال اليوم تعال فمرة مرتين ثلاثة راح وياهم شاف هذا يصرف بدون وجع وسهرات ومكانات ويقعدون يكيتون على راقصات الموضوع محلو بعدين أكو قمار والقمار بشدات اللعب وما يوم شاف صاحبه ربح دائما يسحق لك هاي فلوسك تجايبين بتعب وليش ما تتزوج وتلتم وتصير عندك عائلة هذا الفراغ يصنع هذا الأمر فقال لي يا معودي أزواج أنا عندي فلوس وليش أعيش نفسي ما أريد بينه ولا أريد كذا والله كريم وفلوسي لو يحترقن يعني تاكلهن النار ما يخلصن هذا الوهم وهذا الأمر اللي يقود عند هذول نشوف الملايين اللي مدفونة وتطلع تمشي لكم بيه شقد عمرك شقد عمرك شقد راح تعيش حتى تستمتع بهذه هواي عن الزمن اللي من الممكن أن تعيش اليوم إحنا زين اللي تكفل 80 لا والله 80 مو هواي وفق هذه المنظومة التنفسية الكبيرة السموم السموم الخارجية والسموم الداخلية وكل شيء ماكو استقرار إيه نصحة ما فاد فخلصت السنة ورجع حسين إلى بغداد على مضض يعني حب الموصل وحب الولد أديب رغم أنه هو صدق أديب ومؤدب ولطيف ومحبب لكن هذا اللون الغير جميل عند أغلب أولاد الثراء هو يقود ثراء العائلة أمه متوفية ما عنده أخوان واحد أخ عنده في أستراليا وفقط هو يدير المال ويصرف رجع حسين وابو حسين وعائلته الى بغداد ثانيه لكن لم يسكن في نفس البيت بل باع واشترى بيت اخر بعيدا عن اعمامه واقربائه

بعد 6 شهور من عودتهم إلى بغداد وبدأوا يباشرون أعمالهم. ماس كهربائي يحرق الجملونات والكثير من العدد، يعني حريق كبير ترك أضرار عند بعض العمال، يعني أكو عمال احترقوا بس ما ماتوا. بدأ من المسؤولية هذه تدفع، هذا واقعنا العشان. فوق خسارته بدأ يدفع فلوس للعمال اللي احترقوا، اللي هم حراس وعمال في الجملون ومعدات للعمل. زين، خسارة كبيرة. أيضا مبلغ كبير موجود في مكان، يعني في هذا اللي كان من المؤمل أنه يروح يودع، فمخليه في غرفته وقافل عليه بس ما مخليه في خزنه، يعني يثق بالباقين، بل هم حراس على هذا المال وعلى هذا الحلال. أيضا من الأشياء التي تبضعت وعقود هنا بدأ يسد سد، يعني خسر الرجل. هذه عين معداته تحولت إلى احترقت، اللي بيها بنزين، معدن بيها بنزين احترقت، وهذا انفجر. سيارة تضررت، سيارات تضررت، سيارات حمل. خسارة ما بعدها خسارة، شلون يوقف على رجليه؟ اللي قدروا ينقذونها ينقذونها، واللي قدروا يرتبونها تترتب، والخسارات ويدفع فصل هذا ويدفع ذاك علاجه، شو يسوي الرجل؟ يريد يوقف على الرجل مرة أخرى. طبعا الشامت موجود، شامتي بسرعة أقول لك هذا حوبة ضربة فلان، وهذا فلوس حرام، وهذا كذا، ما أسهلها الاتهامات. الغيرة تخليك تحشر فلان كذا وفلان كذا، تقلل من شأنه، ما أدري تريد ترتاح، تش قدر تعيش حتى تعيش هاي اللحظة من الشماتة. احنا اليوم أجمل شماتة هي شماتة سراق البلاد، اللي سرق البلاد ألقوا القبض عليه بهذه الضيعة والخسة، تشمت هذه الشماتة. أنا أشوفها حتى الله سبحانه وتعالى لا يحاسب عليه ذولي بسراق. أنا من أرى المال بصراحة، من أشوف هذا المال المهدور اللي رجع إلى البلاد، إن شاء الله يرجع الأكثر وأكثر، وينالون أصحاب اليد السوداء. أحس أن الله سبحانه وتعالى ابتسم، يعني مجازا بصراحة. على كل حال، شو يسوي حسين؟ قال له أبوه، قال له شوف إحنا ما لنعيد المال، عندهم فلوس في البنك لكن قليلة، هذول أهل شغل فلوسهم ما يخليها بالبنك، إجراءات البنكية بطيئة وما تطي فلوس، هذول حار بحار شغلهم. أغلب المقاولين اللي يشتغلون بالمقاولات ويأخذون أبنية ويأخذون أبنية كبيرة وكذا، هذا يخلي فلوسه دائما قريبة من عيده فيشتغل، هذه أخرة. نعم يخلي مبالغ لكن ليست بالكثير، المبالغ اللي بالبنك ما تكفي حتى يوقف على رجليه ثانية، وكأنه يبدأ من الصفر. على كل حال كان يحتاج إلى مبلغ. قال لحسين ماكو شخص يمكن أن يساعدنا غير صديقي أديب. قال له أبو جرب ونرجع لها إن شاء الله وبضمانات وبكذا وبكذا. راح إلى الموصل، خابر صديقه، قال له أنا جاي لك، قال له أهلا وسهلا بك، مشتاق لك وكذا يا حبيبي، لا تقطع بينا وتعال. إجا هو جاي، دخل إلى الفرع اللي كانوا ساكنين به، طلعت من الفرع بنية جميلة جدا، تركت غاضة النظر وراح إلى بيت صديقة، خابر قال أنا بالباب، طلع عليه جابوا طل يعني أكيل ورتبوا الوضعية وتغدوا. قال له يا صديقي أنا جاي لك بكذا، صار بينا هذه، صارت بينا هذه المصيبة، احترق المعمل كذا، خسائر، ناس احترقت عندنا، عمال دفعنا لهم فصول وغيره وغيره، بدنا نوقف على رجلينا ما نقدر. قلت مستوكم طلعتوا من المصيبة، للتو رجعتوا، صار لكم 6 شهور من رجعتوا له. قال لي عيوني لك تدلل، باكر ثبات عندي، باكر اروح للبنك اسحب لك المبلغ اللي تريده. سحب له مبلغ ممتاز جدا، نقذه. قال له هذا حين ميسره، من يصير عندك ان شاء الله تكون على رجليكم، متاكد انتم اولاد سوق وابوك رجال معروف وشاغول والناس
بما أنه عاقد اتفاقات مع ناس يشتغلوا لهم، هسه يرجع الشغل ويكمل. قال له والله جاي يطالبون بسرعة العمل، وإحنا ماخذين من عندهم فلوس ولازم يشتغلوا لهم وهاي الأمور. وفعلا هذه إشكاليات من يصيبه الضرر، والأقدار هي التي تدفع بالإنسان إلى الاستقرار أو إلى الاستدانة. أعطاه المبلغ كاش، أخذ الرجل شكره. بعدين من طابة الأنفس قال لي أرتسيلك بكل خجل، هاي البنت اللي كانوا كنا في البيت ساكنين بي طلعت من عندها بنت جميلة. طبعا ابتسم ديب وقال لها هاي الدولي سكنوا ورا ما أنتم شلتوا، عائلة محترمة جدا، وهذه البنت فاطمة اسمها جميلة، وهاي البنت هي طالبة حقوق وليد حقوق. قال له والله بس أوقف على رجلي وشون أخذ كله، لا تهتم إن شاء الله تصير نصيبك وسهلة. فراح قال له إذا تريد بأي يوم وضعك يستقر وطمني وأنا بيني وبينك. نعم، راح إلى بغداد وجاء طلبوا الفلوس، بدأ يشتغلون ووقفوا على رجلهم، نفذوا عقودهم المقاولات واشتغلوا بأريحية وسدوا ديون وسدوا أشياء كثيرة، والحمد لله استقر. رجعوا إلى سوق العمل ويتصل أديب بحسين ويطمن عليه، وحسين بأديب قال له قال لك إحنا الأمور طيبة، هاي البنية خم ما انخطبت. قال لا بعد شيء إن شاء الله بعدك رايته. قال لا بعدني رايته. على كل حال اللي صار انه حسين حكوي امه قال لك ابنيه كذا، وحكوي ابوه راحوا استقبلهم اديب استقبال جيد وراحوا الى هذه العائله. فهي اديب قبل كل هذا انه راح الى ابو البنيه وقال له ولد صديقنا هم شاغلين وتجار واشتغلوا في المقاولات، وابنهم خريج ومؤدب وشخصيه اعرفها واعزها جدا، يريد يتقدم لي فاطمة بتكم. قال لا والله هم من حقنا نسأل وكذا. يبدو أن الرجل سأل باتصالات، استغربت البنت يعني أنه هذا يعني يخطبها لصديقة وكذا، ولكن الأمر تم بسرعة. إجوا خطبوا البنية، البنية وافقت، تم الزفاف وعرس جميل، حضر أديب في بغداد وحضروا الأصدقاء، وأصبحت فاطمة في كنف حسين ووقف على رجله. اتصالات مستمرة بيناتهم صباحيات، وهذا يشتغل وحسين يشتغل وجاد يطور بنفسه، وهذا شرب ونسوان إلى أنه في يوم جاي يريد يتصل بي على الواتساب، شاف البروفايل السوداء وإنا إليه لراجعون، اتصل بي فورا قال شنو قال هذا ما جاي تسمع القرآن، هاي أول يوم فاتحة الوالد تأسف بقى في حياتك كذا، أخذ والده ووالدته وزوجته وراحوا إلى من؟ إلى الموصل، قاموا بالواجب، البنية راحت لأهلها وأيضا قامت بالعزاء، وما عنده أحد أديب سوى قريبات وكذا. المهم انتهى المأتم وهم باقين مواظبين طيلة ثلاثة أيام، كان ثلاثة أيام بعدين صارت يومين، بقوا لنا ناس هواي وأصدقاء هواي وناس يجون، وحتى بعد انتهاء المأتم تجي ناس يعني استخلاف. قبل لا يروح حسين قال للصديقة أرجوك رجاء يا حسين أبوك مات، اتزوج واستقر واترك سوالف سودة مو زينة، سوالف المكسرة القمار. أنا في يوم واحد شفت كذاب هكذا دفتر، حرك هذا حرك، منين جايبين أنت الفلوس ذني؟ مو من تعبك، من تعب أبوك ترك لك هذه الأموال، المفروض أنت تقوم بعملية استدامة لا عملية هدر وحرق، هذا منكسر. قال إن شاء الله إن شاء الله، ترك وراح مؤمن أيما إيمان حسين بأنه صديق أديب مستحيل يتغير، هذا طبعا سهر ونساء وخمر وإقمار. على كل حال وهي ردة فعل بعد داعش صارت بعد يعني خنقوهم، فصارت فعل يعني بقراءة معينة.
راح تركب راح. إجاله الوقت اللي يجب أن يحافظ على ماله، لكن هذا المال مع السكر والقمار أديب وصل إلى أنه من الإفلاس، أنه بدأ يراهن على عقاراته في لعبة القمار حتى خسرهن جميعاً.

طبعا أفلس أديب أفلاس كامل، تخيلوا أنه بيت ما عنده، والأصدقاء اللي كان يصرف عليهم كلهم تبرؤوا منه، وكان ينصح حسين يقول له ذولي ترى أصحاب مصلحة، ذولي يضحكون قدامك ويثنون عليك بالذول لأنه أنت تدفع، يعني أنت تقوم بالشيلة مثل ما يسمونها، أو أنت تشيل الليلة، العفو الليلة شنو الشيلة؟ يعني الشرب والأكل والكذا والكذا، هاي الكلمة مقرفة بالناس ما حدا دائما يقولون شيل الليلة، وتحس أنه عالم دبق وقذر، ليالي سوداء وحمراء، أنا ما أشوفها حمراء سوداء. على كل حال وين يروح؟ بقى بس عند حسين، دق الباب وإجالة، اتصل بي قال له أخوي أنا جاي لك، حالتي كذا، قال له تعال أهلا وسهلا، شاف صاحبة تعبان قال له خسرت كل شيء، ترى بس بجيبي 150,000 من ملايين، طبعا إذا هو بالليلة الوحدة يخسر 4 دفاتر مثلا، ويكيت على الراقصات بدفترين، هو هذا بيوم واحد، وهو يصرف على ربعه، تخيلوا شنو من استنزاف، والقمار هو الحرق السريع، يخسر يراهن على عقاراته وينتهي، هو في حالة، وهذا اللي يدفع ليه شيء القمار الإدمان، هذا يخليه هو سكران منه ويلعب قمار يعاذ بالله، فشي يسوي إن أنا يصير عنده نوع من البحث عن الانتصار اللي يؤدي إلى هزائم، بحث عن الانتصار يؤدي إلى هذا الوهم، الوهم اللي يكتشف بعد ذلك إنه في حالة من الخسارة الكبرى. قال لي يا صديقي ايش قلت لك؟ قلت لك يجي يوم تصير بهذه الحاله، وينهم ربعك ذول اللي تصرف عليهم وما وقفوا وياك يعني وجيبك 150؟ قال لي على كل حال انا ما اريد وحدي انبني هسه، حسين انا اعطيتك مبلغ، قلت لك حين، قال لي والله انا ماكو جوي فلوس، انت اعطيتني مبلغ ضخم هكذا $1,000 وراح أعطيك اللي جوا إيدي بعدين أخافك أعطيك على دفع. هذا عصبي وضايق، قلت يعني ما تستحي، صار لك سنتين نطيتك الفلوس وأنا لو ما صاير بها الحالة أساسا ما أجي وأطلب من عندك وإنت وما تستحي. قال لي شوف هذا دبر حالك، روح هذا دبر حالك، راح أعطيك $5,000 دبر حالك بين، بس أدري بيك راح تشرب بين. قال أنا ما أشرب ولا أتران بيا حال ويا ملهى ويا كذا. قال هاي بشي روحك بين $5,000، هم ما مطي 5,000 أبطاه 5 ملايين. قال لا علمو تسكن لك فندق، من أنا بدور لك شغلة رتب حالك بين، ومن يصير أنا عندي فلوس أنا أخابرك أطيف، بس لا تترجى أنه أرد لك الفلوس كلهن، مستحيل، لأنه أنا داخل بهكذا شغل وبهكذا شغل. أخذ الخمسة بس قال له أنا بس تسدد الفلوس كلهن أقطع علاقتي بيك، أنت سيء أنت. طبعا مناسبة ذب الفلوس، قال له ما أخذهم، بعدين ألح علي حسين، هو يدري أنه إذا ما يأخذهم منين راح يجي، فأضطر راح إلى الفندق، دخل سباح ارتاح وكذا، وفي بغداد طبعا ما راح إلى الموصل مباشرة، سباح ارتاح وكذا وتعشى، ف راح رجع إلى قاعد بالريسبشن شويين، قاعد يم رجل أيضا شيء وقور، سلم عليه قال له أنا شايفك، رجلي قال الأديب أنا شايفك، قال له والله ما أنا ابن سوق ويمكن شايفني أنا ابن التاجر الفلاني، قال له الله يرحمه والدك أعرفه، يعني أنتم خسرتوا مالكم شلون بصفقة؟ قال له والله بصراحة أنا إدارتي كانت سيئة وخسرت كل شيء. قال لي هسه شو اشتغل يا عمو؟ قال لي والله يا عمي ما اشتغل، انا جيت بغداد اطلب شخص ما اعطاني فلوس كامله، اعطاني مبلغ وهذا المبلغ راح اصرفه منه من القال، شو تشتغل؟ قال لي ما اعرف شنو اشتغل، انا ما متعود على اي شغل. قال لي بس تعقليه يعني حلوه يا عمي، درت شركات ابوك. المهم بدوا يسولفون شربوا قهوه دخنوا، قال لي عمي لا تهتم، انا بالنسبه لي راح انت بس لا ترجع للخرابيط مالتك وهاي. قال له عمي راحت الخرابيط وبكتها، هسه اريد
أريد أستعيد ذاتي كأديب يعني كإنسان يعني كشخص مو كأديب يعني هو أديب لا هو اسمه أديب أعيد ذاتي بعد لأنه أنا وصلت إلى مرحلة أنتحر. قال لا متعود من الشيطان أنت ارجع صلاتك ارجع إلى إيمانك رب العالمين يوقف لك وأعتقد رب من هسه أنت بيك ندم فأنا الله جابك جابني إليك أنا أحتاجك أنا عندي نفس الشركة اللي كان يشتغل بها يعني أشتغل أيضا باللحوم وأشتغل بالمقاولات وأشتغل فأنت تفيدني أنا محتاج إلى مدير إدارة. قال لا والله ما عندي مشكلة أنا شو تريدني أنا أدير يعني. قال هاي عندي شركة وهذا البطاقة مالتي ضاهيات تفقوا الشركة في بغداد إجا ثاني يوم أنيق مرتب اشترى على ملابس طبعا ترك الموصل باع بيته اللي هو قصر كل أموال انتهت سكن سكن في فندق إلى حين. قال لا لا بعدين في مرة ما اشتغل بالشركة قال المبلغ جيد جدا يعني هو ما معتاد على هذا المبلغ أن يعطونه $2,000 مدير إدارة لكن هاي هو كان يصرف أكثر من اعتباه لكن بدأ يحس بقيمة الفلس ترك كل الزعابين والتصرفات السيئة وبدأ ينضبط صار مدير إدارة وبعدين أجر لبيت أثث لبيت ورتب حاله وأمور طيبة وتحولت الحياة وتغيرت الأمور بدأ هذا اللي يصرفهم بدأ يكظ الفلس ورتب حاله وجمع واشترى له سيارة صغيرة يتنقل بيها داخل العاصمة وظل يشتغل تقريبا 3 سنوات صار عمره فوق يعني بال31 سنة تقريبا ما يفكر بالزواج ولا يفكر بأي شيء حاله مو حال زواج لكن بدأ يعيش شخصية الإنسان المنضبط اللي $2,000 يصرف له 500 ويظل بيضم له 1500 اشترى له سيارة ويدفع إيجار في بيت جيد في شقة صغيرة وتعرف في الشركة على بنية هي مروجة مبيعات بنت جميلة اسمها رواء أنيقة ومهذبة قال هي هاي خد تكتمل الحياة طبعا يتصل بحسين حسين ما يجاوبه نهائيا بل اجى يوم انه حضره ودام يريد يروح يريد ياخذ فلوس الباقي لكن هو انشغل شغل بعمله وحس انه اكو فلوس عنده حسين يمكن في يوم من الايام يطيحها بس ليش ما يجاوب حسين ما يدري يروح له مرات الى عمله دائما يقولوا له ما موجود رغم انه يشوف سيارته وكذا يقولوا له ما موجود المهم تركه لضميره وبدأ يوطد علاقته مع هذه البنت الجميلة شلون بدأ يتأنق وبدأ يتحدث وفهمت من عنده خسارات اعترف إلها بخسارات الكبيرة وتغيره كشخص هو وسيم ومهذب ومؤدب وإلا ما حب حسين صديقه وتوطدت بينهم العلاقة سمى البنت رواء والبنت رواء أيضا أعجبت بشخصيته فوصل قال لها شوف أنا رجل هسه الآن مدير إدارة ومدير مبيعات فوضعي المادي كذا أنا مستأجر بيت فإذا تقدم صار بينهم علاقة حب قالت لا تعطيني وقت أنا أقول لك تعال تقدم فإجا يوم اللي تقول له رواء تفضل

نعم اجى اليوم اللي قلت له تفضل تكلم مع ابوي واخوي. هذا العنوان شارع الكذا، هذا العنوان ليس بالغريب عليه يعني. اوكي راح اتصل يا بيت، يا هذا البيت بيت حسين، بيت صديق حسين يعني معقوله يعني رواء تعود لهم. خبرها قالها انا في الحي نفسه، لكن انا مستغرب وين البيت، البيت اللي كذا المغلف كذا وسيارة حسين بالباب. قال أنا هذا بيت صديقي حسين. قالت له أنت دق الباب يا حسين، دق الباب والله كريم. يريد يدق الباب وشاف فوق الكاميرات، فطلع على حسين فتح له السلام عليكم. هذا انصدم، قال له رواء شتعود لك؟ قال له رواء تفضل. دخل أديب مظلوم، تلقى أبو صاحب موقف أديب، صح موقف كبير لو ما سوالف المكسرة، ولا هو ولد رائع. الأبو يحترمه، صح موقف معاهم أنقذهم، ولا البنية حبته لأنه ندم وحبته لأنه أخوه حجالة عن صدقة ونبلة وهي تدري أساسا وتصغر تقريبا بسبع سنة. اتقدم فقال له أديب أرد أفهم الموضوع شنو. قال له أولا اللي لقيته بالفندق

0: هو أحد عملاء يعني شخص اشتغل عندي. من اجيتني إذا أعطيك المبلغ كله حبيبي تروح ترجع للشرب وللملاهي وللنسوان وللقمار. أعطيتك هذا المبلغ على متمشي أمورك به، لكن أعرف سواء أو أعطيتك سببية، أصنعت لك سبب، شخص تابعك من طلعت من عندي وراك وراك إلى أن سكنت بالفندق، دزيت لك هذا بالريسبشن يتابعك، إذا قعدت يتعرف عليك، يعني السيناريو هو صانع، شغلتك حتى تحس، بطيتك راتب حتى تحس بقيمة الفلس، وهاي أختي تشتغل بالشركة أنا ما دفعتها، لكن كنت أتأمل أن يصير بينكم ود، والله سبحانه وتعالى صنع هذا الود، وانت الآن تطلبني مبلغ وقدره، وهذا المبلغ جاهز وأنا موافق على خطوبتك من أختي، لكن مريد اليمين بأنه ما ترجع إلى زعل. قال أنا بعد، قال وهذا المبلغ جاهز، أنت مو تريد تجهز وتريد تدفع مهر وتريد كذا، أنا راح أعطيك هذه الفلوس هسه، أنت تشتغل وهسه أنت تأخذ راتب وإلك شخصية ومكانة، عليك أن تتذكر خساراتك حتى تربح. الرجل عاش الندم واستوعبه وبدأ من نقطة الصفر اللي حققها حسين. قال لي الآن أنا زين لو مو زين؟ قال لي لا يا حبيبي، أنت أعز شخص، أقول لك شيء، تذكر البنية اللي خطبتها فاطمة، أنا كنت أرد أخطبها بس من حلت بعينك وردتها قلت لا هي لصديقي، هذا مو فضل لكن هذه واجبات سرية بين الأصدقاء. بالفعل ذاك كان واجب سري سواء أديب، وهذا واجب سري أيضا سواء مصلحة الصديقة، وما نكر عليه فلوسه لكن يعرف أنه في أزمة، إذا أعطاه المبلغ هذا الكبير راح يرجع إلى خرابيطه، لكن علي أن يحس بخساراته حتى يربح. حكايتنا انتهت، وحتى عودة مجددة تقبلوا مني، أنا أحمد السعد، أطيب الأوقات كان معي في إخراج زميل أورس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة،
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة

تايم سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل، مريشة الفن الأصيل.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
2: هاك بره هاك الخيط هو يردكلفه انشجج الدلال في الاعلار
3: الدعاب حتى تعزاني
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
1: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
1: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بي

غير افتهم شي تريد روحي روحي مألف راي غير افتهم شي تريد روحي مألف راي تعطش واجيب الماي وتقلي

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. أكيد إحنا على الهواء مباشرة عبر الأثير، راح نقضي وياكم ساعة من الآن، ساعة من الفقرات، موضوع مجموعة من الفقرات راح يجمعهن سياق واحد. اليوم راح نروح للأمثال العراقية والأمثال الشعبية العربية ونتعرف على الكثير من القصص والمواقف. اليوم الحلقة جميلة، اللي يسمعني الآن أتمنى ينتظر ويانا ساعة على الهواء مباشرة وراح يستمتع بالمزيد. مية هلا.

يعني داخل حسن يغني الغنمة البديرية. الخلطة ايش تطلع؟ غنمة البديرية الله يرحمها من أهالي الديوانية، واحدة من مؤسسات هذا الفن، يعني تمتلك الريادة بهذا الفن على اعتبار أنه غزل البنات هو طلع على شفاه النساء. وغنمة البديرية من يعني من الأوائل اللي اطلعوا بهذا الفن وقدموه بطريقة رائعة. ليش؟ أتبنى فكرة أنه أغلب غزل البنات كان شفاهي وما بحقوق، يعني ما ينسب لشاعرات إذا ما اتفقنا أنه هو انطلق على لسان النساء. لأن الراهن الآن أغلب اللي يكتبون الدارمي هم من الرجال، هذا ما يتنافى أنه عندنا عدد من الشاعرات يكتبنا، ولكن في الغالب يكتبون رجال، رجال الفرات الأوسط هم متصدرين المشهد خصوصا مدينة الديوانية. ولكن في ذلك الوقت يطلع اسم مهم وينعرف بالدارمي، أطحن بقايا الروح مو شطحن الشعير، غنمة البديرية الله يرحمها. يعني وكتبت أبيات مهمة، أكو أبيات من بالي تقول حد الثلاث نقلات كذا هي شو وياي. عموما يعني هذه بدايتنا نتحدث عن هذا التاريخ اللي أنجب لنا أسماء وأنجب لنا مواقف وأنجب لنا أبيات من الشعر خالدة وراسخة في الوجدان. عموما خلونا نبلش بحلقة اليوم، راح نبدأ من خلال المثل العربي كل إناء بما فيه ينضح. راح نتحدث عن هذا المثل، ليش وشلون ومنين جانه، ومن خلاله نتعرف على الكثير من القصص. هذا المثل ببساطة يتحدث عن الجنبة السلبية والإيجابية عند الناس. مرات تلقى واحد سلبي شقد ما تكون ويا إيجابي فهذا الإناء جاي ينضح، ومرات واحد تكون ويا أنت مو زين ولكن هو يبقى زين. ليش؟ لأن الإناء مالته إيجابي فينضح بما ينضح به الإناء.

كل إناء بما فيه ينضح. احنا نستخدمه بشكل يومي هذا المثل، وغالبا نستخدمه أيضا في يعني بالجنب السلبية. دائما من نلقى واحد إش قد ما تحاول تكون ويا زين يطلع الشين اللي بداخله، فأنت مباشرة يجي ببالك تقول كل إناء بما فيه ينضح. كل إنسان ينضح بذاته بالضبط. يعني الجميل يمتلئ جمالا، أما القبيح فهو يمتلئ قبحا. إش قد ما تمر عليه السنين، إش قد ما تمر عليه المواقف، القبيح يزداد قبحا، هي هاي باختصار، والجميل يزداد جمالا. يعني لا تتوقع تلقى شيء بديل عند هذا الشخص اللي أنت مشخصه أنه هو هذا إناءه، هذه تربيته، هذه بيئته، هذا وضعه، هذا رسه، رسه باوع نقول رس، فهذا وضعه، هذا طبعه. خلنا نتفق على طبعه، أعتقد هي أوضح وحدة. البشر تتشابه أجسادهم، تتشابه تماما. الله سبحانه وتعالى خالقنا سواسية، بينا حلو بينا أحلى بينا مدري شنو، بس إحنا كاملين كقوام جسدي كاملين، ولكن العقول والأرواح هنا الطلابة، هنا الإناء، هنا يشتغل هذا الإناء مالتك، شقد تتعبي، شقد تشتغل عليه. دائما إحنا نقول كل إنسان وأخلاقه، من نسولف هالشكل نختصر الأشياء. فكرة أنه كل إنسان يرى الناس بعين طبعه، كل إنسان يرى الناس بعين طبعه، أيضا هذا الموضوع ينطبق على فكرة أنه الإناء ينضح بما فيه. أكو شاعر اسمه مطر دحام يقول بالك تخاوي الشين وتعلي شانه.

هذا الشين ببساطة راح يبقى شين، هو راح يبقى شين، راح يستمر شين. إيش قد ما تصير ويا زين، إيش قد ما تغدق عليه بأخلاقك، بعطائك، بخيرك، بسدك الأمين، إيش قد ما تصير ويا زين، أنت لا تتفاجئ في يوم من الأيام، لا تتفاجئ تقول عجيب أنا كنت ويا زين. هو طبعك زين، أنت إناءك زين، فتنضح بما هو زين. هيك الفكرة. هذا الآخر مستحيل ما يقدر ينضح زين، لأن هو إناء مو زين. فبالتالي القبح بمرور الوقت راح يطلع في أي لحظة، بموقف، بحسد، بلحظة معينة. فيقول بالك تخاوي الشين وتعلي شانه، ينكر فضل ويقول بذراعي أنا.

راح أسولف لكم قصة من التراث العربي تتحدث عن هذا الموضوع. الإناء بما فيه ينضح، كل إناء ينضح بما فيه. هذا المفهوم ممكن يتجسد في قصة مع واحد من الملوك، هو قال في نهاية القصة، يبدو لي أنه بعد ما انطلق هذا البيت الشهير وأصبح مثل ومثولة، بدأت تداول الناس فاستدعى الملك في تلك الواقعة اللي راح نحكي عنها الآن. قصة كل الجميلة وبها الكثير من العبر، فليسمعها أتمنى يتدبرها ويستفاد من عدها قدر الإمكان، لأن أنا شخصيا مخليها قدامي، يعني هاي القصة هي ما موجودة على ورق قدامي، راح أحكي لكم إياها من ذاكرتي. ملك من الملوك الصالحين حكم مدينته بطريقة النظام، بطريقة المحبة الخير، وأغدق عليهم من خيرات بلاده بطريقة عجيبة غريبة. كل خيرات البلاد كان يقدمها لرعاياه، وبالتالي هذا الملك الصالح تحول الشعب بطريقة أو بأخرى كلهم يشبهونه، مدينة مسالمة، مدينة رائعة، مدينة يسودها النظام، وكأنما المدينة الفاضلة اللي يتحدث عنها أفلاطون تجسدت أو تمثلت في هذه المدينة اللي كل إحنا نتمناها، لأن من نسولف عن هاي المدينة مع الأسف نفتقر لها أو نفتقدها في بلادنا العربية، حتى لو إلها ملامح هنا أو هناك في بعض الدول الصغيرة في الوطن العربي، ولكن مع الفارق، مع الفارق عموما. أمور هذه البلدة طيبة جدا في ظل هذا الملك الصالح الخير، تروح الأيام وتجي الأيام، هم عايشين بسلام ورغد، لحد ما يجي واحد من أبناء هذه المدينة قال له: يا مولانا، أكو قطاعين طرق طلعوا في الآونة الأخيرة، من جاي أجي تاجر، من أجي بأسفاري أدخل، يتعرضوا لي وبالكاد انهزمت من عندهم. بعد أيام جاء مشتكي آخر قال له: دخلت للمدينة وسلبوني، خذوا كل خيراتي. فكان الملك يسمع ويعدي على اعتبار أنه الأمور مستقرة وهي تصير، لأن خارج أسوار مدينته لحد ما كثرت الشكاوي أنه ذول الزمرة بدأوا يستفحلون وبدأوا يكونون منظومة إرهابية إجرامية، يقتصون من الناس، أي واحد يطلع أي واحد يدخل ممكن يسلبونه، يسلبونه تسليب رسمي. فعقد اجتماع الملك وقالهم: تعالوا، الموضوع صار ما يطاق، الموضوع طلع من حده، لحد ما يعني بدأوا المستشارين يحجون وقالوا له: احنا هيبتنا ودولتنا ونظامنا والامور طيبة، والموضوع مو يمنا، خارج البلاد. واحد من المستشارين قال له: لا والله مو خارج البلاد، هذا جاي عم على الداخل والخارج، وكثرة القراد الثور، الثور الثور ايش قد يكون قوي وما ادري شنو، يجنى قرادات يلعبن بحاله، فالمفروض يعني نعتبر من هذا الموقف ونتخذ قرار. فقالهم: لمونا الوزراء والمستشارين والكذا، واجتماعنا بفلان يوم، خلونا نلقانا حل لهذه المعضلة اللي بدأت تقتات أو تأكل من جرف البلاد. التمت الزلم الخشنة، وإجوا الشيوخ وإجوا الواجهات وإجوا الوزراء والمستشارين، فكبير المستشارين الكل العين عليه قال له: ألم رجالنا وجنودنا ونجيش الجيش ونعد العدة ونجيب قبائلنا وعشائرنا ونلتم بخويطنا ونهجم عليهم هجمة رجل واحد ونبيتهم على بكرة أبيهم. فرحة والناس قالوا: هذا خيار رائع، هذا رأي كلش زين. سأل الملك رجل صالح وحكيم، قال له: راح نقدم خسائر؟ صار أسب الجو، قال له: إيه نقدم خسائر، هاي حرب كر وفر، وراح نهجم عليهم وراح ينتظروننا وراح ننتظرهم، فراح يصير خسائر. قالهم: هذا الرأي زين، ولكن أنا أريد رأي أسلم وأفضل من عنده، ما جاي هنا أنا حتى أخذ رأي واحد وأروح. فواحد من وزراء معروف بالحكمة ومعروف بالكياسة وطيب وخير ويشبه هذا الملك، قال له: أنا عندي رأي أتمنى تأخذون بي. قال له: لا نأخذ بي. الملك قال: نأخذ بي، بس خلنا نسمع رأيك، شنو رأيك؟ قال له: واحد من عندنا من المعدلين العدنة يروح يدخل وياهم ويتنكر بزيهم وتفاصيلهم ويعيش وياهم فترة من الزمن لحد ما يعرف أسرارهم،
ويجينا ويطينا من الأليف للياء، وبالتالي احنا نروح نقدر نقضي عليهم بدون ما نقدم خسائر. الملك قال هذا رأي سديد، أحد يعترض عليه؟ ما حد اعترض عليه. قال هم من يروح؟ صار أس ثاني بالجو، موضوع كلف صعب. زين هذا الوزير مو بس حكي لسان، وصفته قلت لكم معدل وشهم وكلهن بي، والأقوال تتحول إلى أفعال عند العرب. قال لا أنا أروح. قال أنت وزير كذا؟ قال لا أنا أروح، أنا مستعد. قال أنا لها؟ قال لا إلك. راح لبس ملابس رثة ولبس مثلهم ونفس الأسلحة ونفس التفاصيل وكذا، وبدأ يقترب يقترب لحد ما وصل لهم. لزموا جابك علينا؟ قالهم والله أنا مليت من الناس، أنا صرت خير لحد ما قال لي الله، بس مليت من الناس، شو ما أصير خير ويا الناس ينقلبون ضدي، ما فادني كل الخير، وهذا أنا مفلس، لا مرأة ولا أطفال ولا عائلة ولا كذا، فأنا كل الخير اللي بداخلي أريد أحوله إلى شر. قالوا له أوكي تشبهنا أنت، بس إحنا يراد لنا زلم خشنة قلبهم ميتن فوت بليل، إحنا قالهم كلهن بيه. قالوا له أوكي راح نخليك تحت الاختبار فترة من الزمن، إذا زين تبقى ويانا، إذا مو زين نطردك. وافقوا على الموضوع، بقى وياهم فترة، صار صولعتهم، صار رقم وزير هذا مرتب ومشتغلات يمه وطاقات يم راسه ويعرفهم كلهن. المهم فأمنوا له، عرف وين ينامون وين يقعدون وين يجتمعون، يمتى يلتقون يمتى كذا ما أدري شنو. المهم رتب الأمور، بقى وياهم فترة من الزمن، رجع الملك والحاشية قاعدين وكذا، يا بشو الموضوع؟ قالهم واحدة اثنين ثلاثة أربعة، بفلان يوم يلتمون كلهم بفلان مكان بالليل. راحوا جابوهم كلهم، كظهم بخويتهم، بيومها احتفالات والاسترخاء، والملك فاتح الديوان مالته والوزير بيمنته والسوالف الحلوة. الوزير قال له ارد اطلب منك طلب. قال له قول، انت اليوم انت صاحب هذا الشرف كله، شو تريد راح يتحقق الآن؟ قال له ذولي كضيناهم المئات بهم واحد، قالهم شفته مثل ما شفت ولدي، بعد فتي صغيرون، تو ناضج بعمر ولدي، وبذرة طيبة شفته طيب ورعاني ودللني، وكان هو يوكلني، هو يشربني، هو يعطيني مكان أنام بي، فأنا أريد أشفع له يمك، لأن هذا متأكد أنا نبتة طيبة وممكن يطلع من عنده شيء زين. قال لا لا، هذا يراد له كفالة، هذا مجرم. قال له أنا راح أكفله، ومو فقط أكفله، راح أتكفل برعايته ودراسته، راح أطلع حتى مدرسين يدرسون الفلسفة والعلم، وراح أحوله إلى واحد من أبنائي. قال له إذا تكفله فهو إلك، كفله. طلعوه من السجن وجابوه عند ملحق بالبيت، خلاه إليه، قال له هذا البيت إلك، وخلاه له خدم وحشم وراد يربيه تربية الأمراء، فبدأ يشتغل عليه، جاب له أهل دين وأهل فلسفة وأهل فكر يدربونه ويعلمونه، لحد ما بدأ ينضج عودة في هذا البيت. في يوم من الأيام مساء يندق الباب، فلان موجود؟ طلعت الخادمة قالت لهم موجود، صاحبنا صخن، سمع صوت يعرفه، عرف هذا الصوت، هذا الصوت مو غريب عليه، فبدأ يتصبب عرقا، من هذا جاب عليه؟ هو مو هو هو، طلع له واحد من جماعته المجرمين من العصابة، فالت ما لازمين ويا اللي لزمه. قال له ايه مورك طيبة؟ يباوع منا البيت القصر الكذا الحلال. قال له قد بقيت من الوزير وصرت هيك؟ قال له شلون بقيت من عنده؟ قال له هذا بمثابة والدي ورعاني وتكفل بي وشفع لي يم الملك، فمستحيل. قال له شوف هذا حكي يفيدك، انت بذرة شر، حالك حالنا، فالآن يا أما الولد كلهم برا ترى جماعتنا، يا أما نبيس بيك ونكت لك هنا وناخذ الحلال هسا ونطفر، ويا أما تقتل الوزير وتطينا الحلال مالته، يا بخيروني بغير خيار. قالوا له ماكو، لو أنت لو الوزير. قالهم أنفذ على الوزير. بالفعل اتفقوا وياه، دخل على الوزير بنفس الليلة، قتل الوزير واخذوا كل الأموال وطفروا بليلة ظلمة. ثاني يوم صاحت صايح، قالوا الوزير انقتل، الوزير انقتل، الوزير انقتل. فسمع الملك
بوزيرة الطيب صاحب الموقف اللي نقذهم، فيقولون بكى بكاء عسير، واستذكر هذا البيت اللي أو هذا المثل، قال كل إناء بما فيه ينضح.

يصدر للبال أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. هذا أرجع له بعدين، وإذا ما كفت بعدين ممكن أجل الموضوع للحلقة القادمة لأن عاد العدة بصراحة أني عندي مجموعة من الفقرات المرتبطة بالموضوع أيضا. هذا لسان حال الوزير يقول أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده قتلني رماني. نرجع للمثل الأول، أنا أرد أختصر شوي، أرد أذكركم بأرقام هواتفنا. رحت أبحث عن مصدر هذا المثل كل إناء بما فيه ينضح. في مجمع الأمثال للميداني يرد المثل، طبعا كل إناء يرشح بما فيه وفي رواية ينضح بما فيه، يرد هذا المثل عن كل إنسان سلبي إذا امتلأ بالسلب والإيجابي إذا امتلأ بالإيجاب. منين جاء هذا؟ طبعا حتى العرب يقولون ما يطلع من المليح إلا المليح، والثمرة ما تبعد عن الشجرة، يعني عندهم أمثال مقاربة للمثل الأم اللي هو هذا كل إناء بما فيه ينضح. يقولون ورد هذا الشطر في شعر حيصبيص. حيصبيص هو لقب للشاعر سعد بن الصيف التميمي. طبعا حيصبيص احنا نسمع به بس من هو وليش وكذا بصراحة أنا ما كانت ببالي، سويت سيرت عنه اللي هو سعد بن الصيفي التميمي، وهذا الرجل من أخبر الناس بأشعار العرب واختلاف لغاتهم، واحد يعني فاهم باللهجات، حسة بالضبط شلون جماعتنا الحسة حيصبيص مثلهم. منين جاء هذا اللقب؟ سمي بحيصبيص، لقى في يوم من الأيام ناس ملتجة، هن يقولون عجب ربدة ملتجة، اي والله لقى الناس ملتجة والله يقولون عجب ربدة. شين عجب ربدة؟ غير موضوع هذا، غير يوم نحكي به. فيقول ما للناس في حي صبيص هالشكل، ومن رجعوا إلى أصل الكلمات اللي هي الشدة والاختلاط. يعني الكلمتين حي صبيص باللغة العربية هي الشدة والاختلاط، تقول العرب وقع الناس في حي صبيص أي في شدة واختلاط أو في هرج ومرج. وعند أبيات شهيرة بهذا الصدد يقول ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا عن الأسرى نعفو ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح.

خلوني الآن أذكركم بأرقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البنفسج عبر الأثير. يتصل بينا بأرقام هواتفنا الآسية وزين العراق. الآسية 077-2-9853. رقم الآخر 078-2-9853.

0: ناخذ اول اتصال. الو
1: الو
0: الو يا مرحبا
1: استاذنا الغالي.
0: ميت هلا ميت هلا.
1: تحياتي واشواقي.
0: الله يسلمك. يا مرحبا يا مرحبا.
1: الله يوفقك الله يحفظك على هذا البرنامج.
0: اني ممنون ممنون جدا.
1: امانه امانه والله مو تملق ولا مجاملتين. انت على استاذ
0: عمار
1: عمار الاخوه إيه. كلهم ان شاء الله
0: الله يسلمك. الله يسلمك الله يسلمك يا حبيبي. منو يا جاي؟
1: محمد العيداني.
0: محمد مخابرنا قبل انت مو؟
1: لا والله اول مره واتشرف.
0: والله احنا نتشرف
1: ان شاء الله.
0: والله احنا نتشرف احنا نتشرف
1: والله. الله انا يسلمك. اتمنى يعني التقي بيك على كلامك انا احد وثلاثاء وخميس حتى لو عندي شغل افرغ روحي واطلع بالسياره حتى اسمع ايش اسمه.
0: ربي يسلمك ويحفظك. هذا كلام كبير
1: والله. حتى اشتريت لي راديو بالبيت خليته من ورا البرنامج هذا.
0: اني ممنون اني ممنون جدا. شكرا لك. شكرا لك محمد.
1: جزاكم الله خير.
0: محبه كبيره محبه كبيره.
1: تحياتي تحياتي للوليد.
0: يا مرحبا يا مرحبا شرفت.

طبعا الموضوع اللي تناولنا انه هذا الانسان انه شقد ما تصير ويا زين يبقى مو زين بسبب معدنه، هذا الموضوع مؤلم والتبعات سلبية. يعني هكذا ناس للأمانة يقطعون سبيل المعروف. يعني انت الى متى تريد تبقى زين مثلا؟ شقد تبقى مقاوم بحجة إناءك إيجابي أو إناءك نقي أو إناءك نظيف، فتقول أنا أعمل بأصلي. بعض الناس يتأثرون. شلونك موالي يغني علي العيساوي يقول علمت الكتابة وطلع وكتب خاين، وعلمت الصراحة وطلع كذاب. هذا من السويهن ذني، أنت من شخص تعلم الوفاء ويخون بيك، تعلم الرماية ويرميك، تعلم الكتابة ويهجيك. هذا يتحول بمرور الوقت إلى حد بينك وبين الآخرين، تبدي تغير سلوكياتك، يقول الخير يخص لكن الشر عماها، الخير يخص لكن الشر عماها، يوقع خالها بشبكة عماها، الخير يخص لكن الشر عماها، يوقع خالها بشبكة عماها، الخليته بوسط عيني عماها، نكر فضل بوحجب فضل عليها.

0: أنا خلوني أوقف موضوع اليوم لأن ربما توسعنا به كلش هواي، وأكو جزء من عنده بعد متبقي خلنا أجله للحلقة القادمة لأن أشياء حلوة وتتراكم ما أدري شلون مرات تصير. فبعد ما تعرفنا عن أصل المثل كل أناء بما فيه ينضح، الحلقة القادمة راح نتعرف على أصل وعلمه الرماية كل يوم، أيضا بتفاصيل ومنسوب بأكثر من قصة وبيحكي كلش حلو للتراث العربي وما يرادفه أو ما يماثله في الأدب الشعبي العراقي. الآن خلونا نروح إلى فقرة أخرى من فقرات برنامج البنفسج، تجربة شاعر للناصرية حسين دراوي، عرفناه بالأبوذية واحد من فرسانها، أعتقد في هذا المقطع يمكن ما يعني أعتقد راح يقرأ دارميات، وحتما اللي مبدع بالأبوذية حتما هو مبدع في جميع الألوان الشعرية.
1: دين السنة والعام والدين النوب، دين السنة والعام والدين النوب، وصلها وقت وياي حد بيعت الثوب، لا أحد عطلب منواج يا دين، لا أحد عطلب منواج يا دين، بنوال ومخزنات القلوب يا دين، أنا بالدين أسدك قمت يا دين، الخلاص شلون نفس الدين بي، بسطت هدم بسوق كل ظن بيعه، قالوا لي ما يسواش هدمك خليعة، شلت شلت ناقته وما خطت، بساق محملة وضامية ولا ماي، بساق يا سيد بسطيت الهدم بالسوق، بعته ولا يسد العود، يا يوسف يا يوسف أنا نخاك ما تسمع الصوت، لزق العجاف وياي من مهد للموت، اشتضن اشتضن مو زين هنخلص وجازين، سنين وللجنح قصين وجازين، يا يوسف خلصت سنينك وجزن ولا مشلبات حد الموت بي، شايبنا شايبنا مني موت لبنا شي وصي، شايبنا مني موت لبنا شي وصي، هاك خذ مني العوز لبنك تخلي،
2: ولا
1: طحن طحن فتش الحزن قلب وكاله،
2: ولا
1: طحن فتش الحزن قلب وكاله، بيا ميزان حطهم وكاله، بسلالتنا الابن ياخذ وكاله، من ابو العوز ثابت للمنية،
2: الله الله
1: بان بان البياض عليك يا الجنت عطاب، بان البياض عليك يا الجنت عطاب، سداها سد العوز ما يفتح الباب،
2: الله الله
1: وحق اللي بثلاثه تفطلاق، بمخاض ويا النوايب دوم طلاق، ما ان الاوان وتفيق،
2: طلاق
1: يا

0: بعد ما استمعنا إلى شاعر حسين دراول من الناصرية، راح نعبر إلى الجانب الآخر من الجنوب، نروح لمدينة العمارة ونختم بها. الختام راح يكون مع فقرة شاعر في الذاكرة مع الشاعر العملاق سعد محمد البهادلي، واحد من رواد الشعر الشعبي العراقي في جنوب العراق والعراق عموما. مواقفه لا تعد ولا تحصى، هو الشيخ وهو الإنسان وهو الفريضة، وهو كبير أخوته وكبير عمامه، وواجهة ثقافية كبيرة، مواقف الإنسانية عظيمة. الحديث يطول عن سعد محمد البهادلي الله يرحمه، شخص متواضع، شاعر متواضع جدا، رغم حجم اللي نشوفه به كبير. كان من يجي للبصرة يتصل بينا واحد واحد، وإحنا شباب صغار يعني، إحنا بمثابة طلابة أو أبناء، ويطمن علينا ويقول أنا جيت وكذا، وكان يزورنا ونزوره من الروح للعمارة. الحمد لله على كل حال. عموما الختام راح يكون يا شاعرنا الكبير سعد محمد البهادلي. شكرا عمار مشتاق، انتهى وقت البرنامج، والشكر موصول لكل أصدقائنا اللي يتابعونا واللي يتصلون بينا واللي يتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الشكر موصول لعلي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا عمار مشتاق.
1: قالوا للسماء، قالوا للسماء تغيم إذا تشتاق للقيع عوام.
2: الوكب دوم وياي كلش عداوة، جدام خل عداي تمشي برهاب.
1: وقالوا للقبور تعيش إذا هذا المدفون خوش نسوى.
2: ما همني العدوان، طقهم ألف طوف، أمن الصديد صار وياهم النقطة.
1: قالوا للخمر يغسل قلوب السود السود يمه.
2: صدقاني معذورين،
3: ما رضعوا
2: ما رضعوا وياي
3: الله.
2: ابن أمي انت جاك وتصافح.
1: قالوا

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
2: الجعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروشنا طروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق
0: بيوم مشاعر يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور
6: تايم سكوير اف ام عنوان الذوق والاحساس
7: تايم سكوير اف ام ومضة ابداع وتالق تايم سكوير اف ام
6: نبض من وحي الكلمات.

تايم سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهس مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: تناغم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

102.5 راديو تايم سكوير اف ام، صوت الأيام السعيدة.

الجنون. البحث في الأرقام والموجات يتعبك، البحث عن ما يغير المزاج يرهقك. فقط ثبتها على 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

0: سكوار اف ام راديو تايمز سكوار اف ام مزاج
1: مزاج
0: بلون الشط
1: برائحة الطين بطعم البرحي
0: بطعم البرحي
1: 102.5
0: راديو تايمز سكوار اف ام
1: البصرة في موجة
0: البصرة

102.5 الحد الفاصل بين الضجيج والاستمتاع. راديو تايمز سكوير.

102.5 سر الهوى.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصخون، ورحلة في عالم تاريخ البصرة وتراثها وفلكلورها الشعبي. نرحب بحضراتكم أطيب ترحيب، وحقيقة سعداء أن يكون لهذا البرنامج الذي بدأ قبل 10 سنوات من الآن 2016 تحديدا في شهر تموز بدأ انطلاقة البرنامج حلقته الأولى، واستمر بدون انقطاع على مدار 10 سنوات. يعني كل سنة كنا نقدم بها تقريبا 50 حلقة، أكثر من 500 حلقة، 500 ساعة إذاعية في تاريخ البصرة. ما خلينا شيء ما قلناه بالتاريخ القديم والتاريخ المعاصر وبالفلكلور الشعبي والموروث والتراث، وانتقلنا من البصرة إلى العراق كله أجمع غطيناه، بعدين انتقلنا إلى الوطن العربي وانتقلنا إلى العالم، سوينا سلسلة عالمية. سعداء بتأثير القصة خون. أنا اليوم حقيقة أشوف برامج فضائية على قنوات البصرة الفضائية تقدم نفس المحتوى اللي يقدمه القصة خون، وهذا شيء يفرحنا إنه هاي المادة الإعلامية التي لم تكن سابقا عند إخواننا الإعلاميين وعند مدراءنا الأداء الإعلاميين مادة يرونها صالحة للتقديم الإذاعي، جعلناها صالحة. ويمكن واحد صعب يمدح أو يتكلم عن نفسه، لكن لما يشوف الأثر يكون سعيد حقيقة، يعرف أنه هو سوى الصحيح وأنه أخذ ريادة صعبة في زمن صعب حقيقة. مع ذلك أتمنى كل التوفيق لكل البرامج التي تتناول تاريخ البصرة وتاريخ العراق والوطن العربي أجمع. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي، ومن تطبيقات الهاتف المحمول، ومنصات البودكاست حول العالم في كل مكان. حياكم الله. حلقتنا اليوم راح ناخذ جزء ونافذة مهمة من تاريخ البصرة عبر تصفح عنوانات وكتب في عالم الجاحظ الرحيب. وحقيقة الجاحظ احنا اكثر تكلمنا عنه حلقات، لكن اليوم اتناول بحث جديد كليا حقيقة، ويكفي ان البحث بقلم سعد يوسف حقيقة لكي تلتقي هذه القمتين البصراويتين ان صح التعبير، جاحظ وسعد يوسف. إذن فاصل ونبلش حلقتنا لهذا اليوم من القصة خون. حياكم الله أحبتي أينما كنت.

إخواني، قليلة هي الكتب، كتب الأدب اللي يشوف الإنسان بيها أحوال الناس وطبيعة حياتهم وعوائدهم مثل ما يجدها في كتب الجاحظ. حتى ممكن أن نعتبر بعض جزء بعض كتب الجاحظ هي تقصي ميداني يرتقي إلى مستوى الوثيقة. الجاحظ أصدقائي كان يبحث عن الحقائق، لكن يبحث عن الحقائق مو بالضرورة أن تكون الحقائق هذه مثل ما قال الجواهري. الجواهري وصف مرة الجاحظ قال المرح الطروب، لكن الجاحظ لم يكن مريحا طروبا دائما، ربما كان المرح سبيل المفضل حتى يدون الحقيقة ويمرر الحقيقة. وهو آثر حقيقة الجاحظ أن يقدم نفسه في هيئة الراوي أو الرائي، ولهذا في انتقاء ما يرويه وما يراه موقفا هو أكثر دقة من موقف المراقب ذي الحياة. وبرغم الدراسات الأكاديمية المهمة التي صدرت عن الجاحظ أحبتي، أنا أعتقد أن الرجل ظل بعيدا عن التناول المتأني بصفته من أهم الكتاب الذين كتبوا عن الناس. يعني إذا استثنيت فقط الدراسة القيمة التي نهضت بها الدكتورة وديعة طه النجم لما كتبت عن المدينة العباسية عند الجاحظ. ولهذا إحنا اليوم الحلقة راح نضع بعض الإشارات إلى عالم الناس الرحيب الذي يفتح الجاحظ أبوابه أمامنا. ربما هي دعوة حتى يعالج هذا العالم الرائع والنفيس من ناس أكثر تخصصا وجلدا على الدراسة الأكاديمية. وخليني أبدي بالملاحين أو الملاحون، ملاح السفينة. ماذا قال عنه الجاحظ؟ بالعراق أحبتي كانت أحوال الأنهار ملائمة للملاحة بشكل لا نظير له. ليش؟ لأنه مستوى نهر الفرات أعلى قليلا من مستوى نهر دجلة، وهذا يخلي سير السفن في الأنهار المتفرعة من الفرات إلى الشرق سهلا ويسيرا، ويخليها ما يصعب عليها أن تعود من الغرب. وكانت حركة الملاحة كبيرة على نهر دجلة، يعني كانت تنحدر بضائع، تصوروا تأتي بضائع حتى من أرمينيا إلى بغداد مرة بالموصل، والناس ببغداد يرحون ويجون ويعبرون بهاي السفن. ولهذا تشوف النهر دائما كانت فيه جلبة وضوضاء. ولكن في جنوب العراق كانت العقبة الكبرى اللي ظلت الملاحة تواجهها على نهر دجلة طوال عهد العرب. ليش؟ لأنه دجلة في المنطقة بين واسط وبين البصرة كان يتشعب ثلاثة شعب، وتصب كل هذه الشعب في مستنقعات تصب في آجام تسمى البطائح أو تسمى لاحقا الأهوار. وكانت السفن إذا وصلت إليها ألقت ما تحمله إلى زوارق تجتاز هذه المنطقة. تشوف الزوارق هاي تجري في مجاري ضيقة، أزقة من القصر، وبين هاي الأزقة كان مواضع متخذة من قصب أشباه البكاكين وعليها أكواخ، وبها قوم يحرسون الزوارق في هذه المنطقة الغريبة. هاي الشجر وقصب وبردي، فيتخللها بين الحين والآخر رقعة من الماء التي لا شجر فيها. كان في كل كوخ خمسة مسالح، يعني هي شبيهة تماما ببيت النحل، لكن ما بيها شبابيك. وفيها كان الحراس يهربون من الحشرات والناموس والبيق، منطقة مستنقع. هذا وصف مشهدي للمستنقعات التي كان يجري بها الملاحين عندما ينقلون بضائعهم القادمة من أوروبا إلى البصرة.

يقدم الجاحظ أحبتي أصدقائي في نصوص كتاب الحيوان وفي نصوص من الرسائل رسائل الجاحظ صور من حياة الملاحين. الملاحين هم الناس اللي يقودون الزوارق والسفن ويسافرون بها مو بس بالنهر حتى بالبحر، لكن يستطيع القارئ بملاحظة يسيرة أنه يتبين فئتين من الناس المرتبطين بالنقل النهري، لأن الجاحظ ما أورد عن النقل البحري شيء إلا اللهم إشارة بسيطة إلى أزدي عمان. الأزديين بعمان كانوا أن يبحرون وملاحيهم كانوا في البحر يعملون، وذكر أكو فئتين من الملاحين في النقل النهري. أولا أصحاب السفن وشيوخ الملاحين، هاي من جهة، والملاحين الفقراء هاي من جهة أخرى. طبعا أصحاب السفن لهم الربح الوفير، يعني أكثر الربح يجي لأصحاب السفن، يجي وراهم شيوخ الملاحين يجون بالدرجة الثانية. أما حقيقة الملاحين الفقراء فهذولا يعيشون في ظروف عمل بالغة الشقاء وظروف عمل خطيرة جدا، يعني ربما بعضهم يتعرضون حتى إلى الموت بسبب التعامل مع الحيوانات المفترسة، أو مثلا التجاوزات الفظة اللي يتسبب بها الحراس وأصحاب المسالح، من نقول مسلحة يعني معسكر، أو مثلا اللصوص اللي كثير تهديداتهم للملاحة النهرية، كانوا يسوون حالات من السطو المسلح على السفن ويرمونها يشمرون عليها. هاي الحراقات كان تسمى حراقات، اللي هي مواد من الزيت ومن النفط ومن الكذا، يعني مواد حارقة يشمروها على السفينة حتى يوقعوها وينهبوها. خاصة هذول اللصوص كانوا في الطرق النهرية ما بين جنوب بغداد والبصرة. والحقيقة أدى جشع أصحاب السفن إلى مراقبتهم من قبل المحتسب، فكان يأخذ عليهم أو يفرض عليهم أن ما يحملون السفينة أو الزورق أكثر من طاقته. ليش؟ يقول لك حتى لا يغرق. بعدين أيضا يمنعوهم من السير وقت هبوب الرياح، وقت اشتداد الرياح. وهذه المهنة، مهنة الملاحة، حقيقة هاي المهنة الواسعة الانتشار اجت بمجموعة من الاصطلاحات، يعني هي حتى غيرت اللغة عند العراقيين. اكو لغة يتداولها الناس، كلمات مصطلحات يتداولها الناس، هي جاية من عالم الملاحين، من عالم الزوارق النهرية والسفن النهرية. مثل ايش؟ تصدقون لفظة مثل المردي، هاي المردي هاي كلمة جالتنا من الملاحين وذكرها الجاحظ. هسه من تكتبها يقول لك تستخدم اللغة العامية. السكان، كلمة السكان اللي هو المقود، مصريين يسموه الدركسيون. السكان جاية من لغة الملاحين وذكرها الجاحظ أيضا، ولا تزال هاتان الكلمتان متداولتان وشائعتان خاصة في وسط العراق وجنوب العراق. وبس هاي الملاحة أثرت في التعابير اللي يستخدمها أهل هذه المهنة والتشبيهات التي يوردونها.

نعم أصدقائي، ننتقل إلى حرفة أخرى أو مهنة أخرى سلط الجاحظ عليها ضوءا، ألا وهي الرعاة. الجاحظ كتب 5 نصوص تتعلق بالرعاة، أنواع الرعاة، من ضمنهم 3 نصوص تتحدث عن الجمالين وأصحاب الإبل. جمالين يعني من يرعون الجمال، من يرعون الإبل. والنصين الأخرين يتحدثان عن الرعاة النعاج أو رعاة الشياه، ويسموهم التياسين. تخيلوا، تيس يعني من التيس، راع التيس، تياس. والظاهر أحبتي من نصوص الجاحظ أن الجمالين كانوا أناسا مستضعفين وكانوا يعملون بالسخرة، يعني كان السلطان خطية يسخرهم ويكلفهم رعي الإبل مالته ورعاية الإبل مالته، ولهذا كانوا يلجؤون إلى الحيلة حتى يتخلصون من إبل السلطان ويتملصون من هذا الواجب الثقيل اللي كان سيشتغل ببلاش. ليش يا به شنو؟ فلكثرة لجوءهم إلى الحيلة وإلى المكر، وهي حقيقة حيلة مشروعة أنا برأيي، إنه أنا بدي أخلص من عمل سخرة، فاشتهروا بالحيلة. يعني صارت الناس تعرفهم إنه هذا جمال، هذا لوتي، هذا حيال، وشهروا أيضا بذلك. يعني حتى الجاحظ كان عنده قول شهير عن الجمالين، يقول إنه متى شاء أن يبيع 100 إعرابي بدرهم فعل. يعني الجمال من الدهاء ومن الذكاء اللي عنده يقدر يبيع 100 إعرابي، 100 عربي بدرهم واحد. عجيب يعني. وأكو هيك ناس فعلا، أكو بحياتنا هيك ناس حيالة، ولهذا نقول إحنا يوديك للبحر مو يوديك للشط ويرجعك عطشان. بالمناسبة قلة الأيدي العاملة بين العرب، العرب ما يشتغلون، يعني العرب يعتبرون الشغل عيب. العربي ينهب، يغزو، يلم لمجموعة ويغير على مضارب عشيرة، يروح له على قافلة ينهبها، وبالتالي اليد العاملة قليلة عند العرب على مدى التاريخ، ولهذا استخدموا كثير من الأقوام للعمل، مثل من؟ مثل النوبة، النوبيين، مثل البربر، مثل الروم. وهذول الثلاثة تحديدا كانوا يعملون في الإبل. كذلك استخدموا الهنود واستخدموا الأحباش.

بهوى الأحباب مسرور جمع من الفرح عالوجنة منشور منو مثل بهوى الأحباب مسرور جمع من الفرح عالوجنة منشور قلبي مثل وردة انفتح للنور قلبي مثل وردة

وتشوف العامل الحبشي اللي كان العربي أو البصراوي يجيبه، تشوفه ما كان يعجبه أنه يشتغل ويا عمال الأرض اللي كانوا يجون من النبط ومن الزط. عفواً، كان أكل زط وأكل نبط كانوا أيضا يعملون، لكن ما كان يعجبه يشتغل وياهم. ليش؟ لأنه ما يفهم عليهم، لا يقدر يفهم منهم ولا يقدر يفهمهم. فالقاع اللي ما بيها عربي يتفاهم وياه كان يلعنها حقيقة. وكان مستوى المعيشة لدى رعاة الإبل قريبا من مستوى المعيشة لدى الأكرة المكارية. الأكرة هم عمال الأرض الذين كانوا يعيشون حقيقة حياة هي أسوأ حياة في المجتمع وأدنى حياة في المجتمع. أما التياس اللي ذكرناه قبل الفقرة هذه، فحقيقة مهنته كانت شاقة وكانت مهنة مستقذرة، ناس ما تفضلها، لأنه يحتفظ بالنعاج بالتيوس في الموضع الآهل، يعني مو بالمراعي. والتيس يعني حيوان التيس حيوان نفور، حيوان مشاكس وريحته كريهة. فبالتالي كان الناس يأخذون التيوس من التياس أما لغرض اللحم أو لغرض السفاد. نجي هسه نتكلم عن الخبازين، ماذا قال أو ماذا ذكر الجاحظ عن الخبازين. أولا خلي نقول هاي الرواية عن الحسن البصري. الحسن البصري يقول أنه أوسط الطعام الخبز واللحم، أو الخبز والسمن اللي هو الدهن، أو الخبز واللبن. الخبز إذن لا يمكن لأحد الاستغناء عنه سواء كان فقير أو كان غني، ولهذا كان المحتسب اللي عنده صلاحيات واسعة كان يهتم كثيرا بالطحانين وبالخبازين، لأن قوت الناس الأساسيين بل استقرار المجتمع وأمن المجتمع يبدأ بتوفر الخبز. خبز ماكو، الناس تجوع، والناس إذا جاعت ممكن كل شيء تسوي، ثور وتنتفض. ولهذا أي دولة أي سلطة كانت تهتم بتوفير الطعام، وأول طعام وأهم طعام هو الخبز. ورغم أنه أكثر الناس يأكلون الخبز البيتي، ويقول الجاحظ أنه لا تميل أنفسهم إلى أكل الخبز السوقي، يعني معناها من أيام الجاحظ كانت أكو مخابز، كان أكو ناس يروحون يشترون خبز من السوق. يكمل يقول إلا أنهم كانوا يرسلون قمحهم إلى الطحان، ويرسلون أيضا طحينهم إلى الخباز ليخبزه، كما يرسلون السمك إليه ليشويه. يعني أنا أتمشى أحيانا بصبخة العرب بالبصرة القديمة، أشوف إلى الآن مخبز المهدي، أولاد حجي أبو إيمان الله يعطيهم الصحة والعافية ويرحم الله والدهم، إلى الآن أهل البصرة يجيبون السمكات مالتهم ويشويها، خاصة يوم الجمعة يوم الأربعاء. فهذه العادة هي عادة قديمة من أيام الجاحظ، يعني قبل 1400 سنة 1300 سنة أهل البصرة ينقسمون، بس كانوا قسم منهم يخبزون بالبيوت وقسم لا يجيبون من السوق.

نعم أصدقائي، حقيقة مراقبة المحتسب للخبازين ما كانت تستطيع التغلب على بعض حيل الخبازين، أساليب الغش يعني هذه معضلة عند الدولة، عند أجهزة الرقابة الحكومية. بالتالي كما يروي الجاحظ أن الخباز يلقي شيئا من ذرق الحمام لينتفخ العجين ويعظم الرغيف. تخيلوا يعني ضروق الطيور يخلوها بالعجين تساعد على الاختمار وتنفش الخبزة، ثم لا يستبين ذلك يعني ضيعوها. والخبازين حسب التعليمات اللي يتلقوها من المحتسب لا يخرجون الخبز من بيت النار، يعني من الفرن من التنور، حتى ينضج نضجا جيدا من غير احتراق. شوف شلون ملاحظة ممتازة، إنه الخبز ما يطلعوني. أحيانا الناس تشوفون تم المخابز كلش بعدها ما حتى ما محمرة ورأسا شلاحة، هاي مو زينة حتى مو صحية صراحة. فتخيلوا كانت الرقابة تتدخل في التفاصيل الصغيرة للخبازين، حتى الخبزة يقولك لازم يستوها بشكل جيد وما يحرقه. ويضيف: ولكن أحدهم تعرض للجلد جلدو. ليش يابا جلدو؟ يقول لك والله واحد اشتكى عليه، واحد بخيل اشتكى عليه، قال لهم أنا أريد الخبز يسوي لي على 3 مستويات من النضج، يعني 3 مستويات من الاستوى مثل ما يقول. شلون؟ نوع للرجل نفسه صاحب الخبز، ونوع لمن يأكل معه، ونوع آخر للعيال والضيف. أما الدواب المستعملة للطحن فكانت البغال والحمير التي تدور مشدودة الأعين وفي أعناقها الجلاجل، صوت الأجراس. كما تستعمل البقر، يستخدمون البقر والإبل للطحن أيضا. ومن الطواحين ما يدور بالهواء، وهي الطواحين تأتي يسموها الطواحين جهات، وتأتي من بلاد فارس. والحبوب التي تطحن لتخبز هي القمح، الحنطة، والدخن، والذرة، والأرز، والشعير. تمن، يعني تمن يصير خبز، وخبز التمن معروف ومشهور اللي هو السياح، نسميه السياح من ذلك الوقت حقيقة معروف، بالإضافة إلى خبز الشعير. وقد عرف العرب بعد استيطانهم البصرة خبز الحواري، وهو المصنوع من لباب الدقيق وأجوده وأخلصه. لباب الدقيق يعني الداخل، داخل الحباية. أعتقد هذا يعني طحين الصفر، لأن يعني طحين الصفر هو شنو؟ شلون يصير طحين الصفر؟ إنه هذا الغلاف الفوقاني يشيلوه. فكان يعتبر طبعا لحد بعيد، يعني لحد قريب، إحنا بالتسعينات طحين الصفر يعتبروه درجة أولى، لحد ما صارت الأبحاث الجديدة اللي قالت إنه هذا الطحين سيء ويسبب مشاكل. ويختم يقول: أما خبز الخشكار فمصنوع من الدقيق ذي النخالة، يعني هاي درجة ثانية، انقلبت الدنيا مع تقدم العلم وصار خبز النخالة هسه هو الأغلى وهو الأجود والناس تدور عليه.

نجي إلى مهنة أو حرفة أخرى إلى وهم التجار والباعة. ماذا قال الجاحظ عن التجار والباعة؟ حقيقة لم يكن العربي أحبتي العربي المحارب العربي الغازي العربي المتعود على الغزوات ما كان يحترم التاجر، ما كان يعطي تقدير. حتى تجار مكة كانوا يعانون من هذه النظرة، وكانوا حتى يستفيدون منها أيضا، يستفيدون منها في استمرار أعمالهم التجارية. ليش؟ لأنه كونهم تجار بمعنى هم غير محاربين يؤدي إلى أن ما يقتلهم أحد، وبسبب علامات مميزة كانوا يعلقونها على ملابسهم كان يعرف بالصحراء أنه هذا والله تاجر، فبالتالي يحيدون عنه. ويقول آدم ميتس لواحد من اللي درسوا عرب الجزيرة العربية إنه الأمويين أيضا كانوا لا ينظرون للتاجر بعين التقدير، لأنهم كانوا جيلا من الأمراء القطائع والمحاربين. أما في عصر الجاحظ فقد تركزت التجارة أحبتي وزادت رؤوس الأموال وتوسعت وصار أكو نوع من التثبيت للمؤسسات المصرفية، حتى لقد رأينا من يدعو القائد العسكري إلى التشبه بالتاجر. يعني يورد نص الجاحظ يقول أنت تاجر الله لعباده فكن كالمضارب الكيس الذي إن وجد ربحا تجر وإلا احتفظ برأس المال. لكن هاي النظرة العربية أحبتي الأولى إلى التاجر وإلى التجارة ما تزال ذات أثر. يعني التجار ينظر إليهم من الناحية الاجتماعية على أنهم أوطأ من الأشراف، ولذلك ابتعدت عوائل الأشراف عن الاشتغال بالتجارة مثلا. ووصف الوزير ابن الفرات أشهر تاجر في القرن الرابع الهجري وهو ابن الجصاص بأنه رقيع عامي، دلالة على أن النظرة الاجتماعية للتجار في تلك الفترة ما كانت نظرة عالية الجناب. وظل البدوي حتى وهو يسأل برفض سؤال الصيارفة لأنهم في رأيه كان يعتبرهم قرارة اللؤم. تخيل كان البدوي يقول على الصيرفة هذا يصفه قرارة اللؤم، مش قد لعد ماخذين عليهم نظرة سيئة.

حقيقة المؤسسات الصيرفية صارت إلها نفوذ بالحياة التجارية، حتى أن التعامل بالصك والوثيقة صار بالحياة التجارية واسع مثل التعامل بالنقد، رغم أن الفقهاء كانوا ينهون عن ذلك. والصيارفة خاصة في البصرة اعتمدوا على أهل السند، كان أكو جماعة يسموهم أهل السند، اعتبروهم أمناء لهم. واللي يقرأ أخبار الجاحظ يشوف بشكل واضح أنه أهل السند يتصفون بالأمانة والإخلاص لمخدوميهم، مو بس هاي، أذكياء، حذقين. وعندك الدكتور صالح أحمد العلي أشار إلى هذه النقطة أيضا، كنص شي يقول: وكان الروم والهنود إلى جانب أهل العراق والفرس واليهود هم أنشط تجار المملكة الإسلامية، وهذا كان يسبب نوع من الضيق لدى العرب، اللي لدرجة أنه شاعرهم كان يقول: تأملت أسواق العراق فلم أجد دكاكينها إلا عليها الموالية جلوسا عليها ينفضون لحاهم كما نفضت عجف البغال المخالية. كلام يعني واضح أنه هو الواحد طاق قلبه مثل ما يقول، ينتقد، يعرض بهذه المهنة. ومن أخبار الجاحظ أيضا نقدر نعرف وجود تعاون بين الباعة، يعني القصابين مثلا يتركون السوق لصاحبهم يوما كاملا إذا عانى خسارة. وهذه حقيقة من بديع صور التكافل الاجتماعي لدى البصريين، يعني مثلا سوق مال نجارين، سوق مال قصابين، إذا واحد بيهم صارت عنده مشكلة، واحد بيهم وقع ضائقة مالية أو عنده مريض أو ما يبيع، يتفقون يقولوا: يا فلان يا فلان يا فلان يا علان، باكر كلنا احنا منبسط، ويبقى بس أبو فلان مبسط حتى يشتغل ويسد ينه. حتى قال أنهم يسدون بذلك خلته ويجبرون منه كسره، الكسر ما تجبرونه. صورة حقيقة اجتماعية رهيبة، يعني تكاد في زماننا هذا لا تصدق، أنه واحد يعزل كل جماعتك، تخيلوا كل أهل الموبايلات يعزلون ويخلون بس واحد يشتغل، كل النجارين، كل إسكافية، كل أهل الخبز، كل أهل المخضر، حتى صاحبهم يشتغل. طبعا الباعة أصناف، الباعة أصناف، منهم الباعة المتجولين اللي ينادون على بضاعتهم، ومن أشهرهم اللي ذكر الجاحظ بائع الخوخ، ومنهم الباعة العطارون الذين يكيلون للجواري، يكيلون كيلا، كان أيضا مشاكل عندهم بالكيل وشكاوي من أنهم ما يكيلون بشكل صحيح. والنوع الأخير منهم تجار السنور وباعته ودلالوه. طبعا من نقول السنور أو السنانير هي القطط، يعني البزازين

ظهر أصدقائي أن تجارة السنانير كانت رائجة أشد الرواج بسبب انتشار الفيران، ومو بس هاي، كان يعني المجتمع يجوز بيع القطط مو بعكس الكلاب، وكان تجار القطط وتجار وباعة القطط ودلالين من أكثر الناس حسب الجاحظ حيلة ومكرا، حتى لكأن بينهم وبين بضاعتهم نسبا، يعني وكأنه هم متعلمين اللواته من البزونة، باعتبار البزونة شوية عندها حيلة. فيقول أنه هم باعة القطط يوهمون المشتري بأن القط آكل الفئران ليس بآكل للطيور، يقول له هذا اشتري وهذا يأكل بس الفئران، الطير ما له علاقة به. ليش؟ لأن يدخلونه في دن ويشدون راسه وبعدين يدحرجونه على الأرض حتى يصير عنده دوار، وبعدين يدخلوه في قفص بفراخ وبحمام، فما يقدر طبعا، دايخ هو مسطور وين يقدر يعني يقنص له طير. فهذا المشتري يتعجب تعجبا كبيرا ويظن انه هو خلاص لقى حاجته، فإذا مضى به إلى البيت مضى بشيطان. هذا كلام جاحظ، أنه لأنا جايب لك بزونة وتعدك دجاجات عندك حمامات، فعايش تبقى بيها يطير كلها. ومن الباعة اللي ذكرهم الجاحظ حقيقة باعة السمك، طبعا باعة السمك والبصرة من أشهر وأكثر المهن شيوعا حقيقة، وذاكر أنه هو كانوا يبيعون السمك طري وأيضا يبيعوه وهو معد للأكل يعني مطبوخ، يعني المطاعم والهاي موجودة من أيام الجاحظ، نتكلم عن القرن الرابع الهجري وهو فترة بعيدة زين. ويذكر أيضا أنه أكو كانت أنواع ثلاثة من السمك ذكرها الجاحظ، وهي أسماك مهاجرة لم يبقى مما ثبت اسمه سوى الأسبور، الذي حقيقة الأسبور، طبعا الأسبور هذا هي تسمية الجاحظ، الأسبور، بينما أهل البصرة شو يسموها حاليا؟ صبور. تشوفون الصبور إيش قد عريق يعني ويا أهل البصرة، حكي نتكلم عن ألف وكسر سنة. والصبور معروف أنه تبدي هجرته إلى مياه شط العرب والأنهار المتفرعة من شط العرب في أوائل الربيع.

0: وأصدقائي، من أغرب المهن والعوالم التي ذكرها الجاحظ هم الخناقون. والحقيقة لم يوجد سوى في مؤلفات الجاحظ ماكو مؤلف ذكر وجود طائفة غريبة من الناس يحترفون القتل. مو بس رجالها يقتلون، نسوانهم يقتلون، شيوخهم، معلموهم، وحتى أطفالهم. العديد حقيقة من المصادر الأساسية لم يشيروا إلى الخناقون. هذا نخص بالذكر تاريخ ابن خلدون، مروج الذهب اللي يقرأ المستطرف، حتى تاريخ التمدن الإسلامي، دائرة المعارف الإسلامية، كل ما يلقى ذكر للخناقون فقط. حقيقة الجاحظ، وأذكر كتابين عراقيين أيضا عن المجتمع العراقي في القرون الثالث والرابع والخامس، أيضا أغفل ذكر هذه الجماعة. كتاب الحالة الاجتماعية في العراق في القرنين الثالث والرابع بعد الهجرة اللي سوته دكتورة مليحة رحمة الله، وكتاب العامة ببغداد في القرن الخامس الهجري اللي ألفه الأستاذ بدري محمد فهد. أما جرجي زيدان فيقول بعد حديث عن العامة وطوائفها: وفيما خلا ذلك فقد كان في المدن من طبقات العامة ما لا يحصيه عد، ومن أهل الاحتيال للمعايش بأساليب الخداع والشعوذة أو نحوهما، ولكل صنف من هذه الأصناف اسم خاص، وربما زاد عددها جميعا على 20 نوعا، لكنه لم يشر إلى الخناقين فيما عددهم. إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر من وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة خون. اليوم حلقتنا كانت لمحات من عالم الجاحظ الرحيب في مدينة البصرة، مهن وحرف وأقوام وناس. إن شاء الله أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم طيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ.

لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظما، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وساروا. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما

0: خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
0: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
0: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
0: ثانوية المفكر العربي
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
0: لنصنع المستقبل.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
6: البايسيكل بساط ريحي اهل البصرة. البصرة ذاك اليوم تصدرت قائمة أعلى مدن العالم حرارة، وقد تجاوزت 52 مئوية في الظل. الأسبوع الثاني من أيلول البصرة مزدحمة بشكل لا يطاق. بضعة أيام وتبدأ السنة الدراسية، مئات العائلات تتبضع من أسواق حنا الشيخ والمغايز والجنينة القرطاسية والزي المدرسي والحقائب، كما أن ربيع الأول مقبل، وبعض الأهالي اعتادوا أن يربطوا أعراسهم بفرحة الزهرة، فهم يجهزون في هذه الأسابيع لوازم الفرح. يبدأ الازدحام بمدخل سوق البنات في العشار ومقترباته، وينتهي بحدائق العباسية قرب شارع الفراهيدي. لم نعهد للمدينة زحاما كهذا من

قبل. نظن أن قيادة السيارة في البصرة بعد سنوات خمسة من الآن ستكون مستحيلة. كانت البصرة قبل 50 عاما فضاء رحبا للعيش والتنقل بلا معاناة تذكر. تظهر الصور والأفلام القليلة الشوارع شبه فارغة ونظامية ونظيفة. المشهد اليوم مختلف، حيث السيارات أكثر من البشر. حشود من الصناديق المعدنية تتراصف في تقاطعاتها على مدار ساعات اليوم، تنفخ دخانها وحرارتها إلى الجو الملتهب. تجاوزات على ضوابط السياقة، رونغ سايد وصخب المنبهات المحموم، الدراجات النارية والستوتات ضاعفت المشهد جنوناً.

أمر آخر يلاحظه بسهولة ويسر سائقو المحافظات الأخرى عند قيادتهم سياراتهم في شوارع البصرة، وهو سوء قيادة السيارة عند المواطن البصري، وهذا أمر له أكثر من سبب. في مقدمة الأسباب أن الكثير من السائقين لا يمتلكون إجازة السياقة، والبعض الآخر منهم قصر دون السن القانوني. أضف إلى ذلك شوارع المدينة الضيقة التي تقتحم المدن، غير أن ضيفا ثقيلا حل في السنوات الأخيرة قضى وبشكل نهائي على أمل تنظيم الشارع وتقليل مدد القيادة وتقنين التلوث، إنه التوك توك. مئات منها وربما الآلاف تنتشر حولك مثل الزنابير الحديدية، تجعل مهمة القيادة محفوفة بالمخاطر المفاجئة في كل لحظة، فلا ضوابط لشراء تلك العجلة ولا أعمار محددة ولا اختبارات سوق. التوك توك اختصار لحالة الشارع العراقية الفادحة والمزمنة. كل تلك المركبات الضخمة التي تحكم الشارع بقوة البنزين وجبروت المحرك الآلي جعلت الفضاء مستحيلا لصديق البصريين القديم وبساطهم السحري الحالم البايسيكل.

ظلت الدراجة الهوائية وسيلة التنقل الأقرب والأوسع انتشاراً في المدينة خلال خمسينات وستينات القرن الماضي. استعملها بكثرة عمال الموانئ وشغيلة مصانع التمور وصناع ورش تصليح السفن في الداكير وصيادو الفاو والخور، ولطالما ناءت بحمل أجساد الطلبة والكوادر التدريسية وسعاة البريد والحرفيين والأهالي من كل صوب وناحية على سواء. الدراجة الهوائية إذن كانت هي خيار البصريين طوال نصف قرن. للسيارة الغالية وقتها والمحافظة بغرفتها المغلقة، وللدراجة النارية الشحيحة آنها والمزمجرة العجولة، بل الدراجة ذات العجلتين التي تندفع خفيفة بقوة الجسد لتحلق في اتزان بين الهواء والأرض، بسيطة مثلهم ووادعة كوجوههم ومتهادية كصوت الموج على ضفاف شط العرب. الحصان الحديدي الذي تسيد شوارع المدينة لنصف قرن بات مضطهدا وراكبوه أقلية. لا يستطيع حاوي الدراجة الهوائية أن يجد موضع عجل لمركبته في ظل الفوضى والصراخ وحمى السرعة التي تحكم قبضتها على شوارع البلاد. غاب البايسكل فغاب الهدوء والاسترخاء من الشارع، وحلت بدلا عنهما متلازمة السباق العراقي حيث الجميع يسابق الجميع ويتغالب معه، الجميع في سباق غير معلن من يصل أولا إلى التقاطع المقبل. تغلبني لو أغلبك والموت بيد الله عبارة تقرأها على صندوق سيارة يستقطر صاحبها في تجاوزك لتتوقفان معا في أول إشارة مرور تالية. شارع محكوم بعقل تغالبي.

قيادة الدراجة الهوائية نمط حياة ومزاج شخصي وسياق ذهني حركي متسق يتسم بحالة من التوحد بين راكب الدراجة وجسده من جهة والإثنان ككتلة واحدة والمحيط من جهة أخرى. يضمن قيادة الدراجة هامشا من الحرية أكبر مما تمنحه السيارة، تستطيع المناورة والتخلص من الزحام، بل أن تعود أدراجك بشكل معاكس تماما وفي لحظة واحدة، على العكس من السيارة التي تحبسك في شارع محكوم بظروف لا تستطيع السيطرة عليها. كما أنك تستطيع بدراجتك الوصول إلى مناطق لا تبلغها السيارة بسهولة، تمنح الدراجة الهوائية ذلك التواصل الفيزيائي المباشر والحميم بين الإنسان والطبيعة، الهواء والضوء والأرض، لكنه ليس كأي تواصل، إنه حالة من الطيران الخاص الذي يغمرك بشعور غامض من السعادة، سعادة آتية من حرية الانفلات من قبضتي الزمان والمكان. مع الدراجة أنت أسرع وأخف، وحسابات الوقت عندك مختلفة، ومع الدراجة لا مكان واحدا لك، تستطيع في ظرف 10 دقائق أن تصير في أماكن متعددة أو تكاد.

شوهدت الدراجة الهوائية لأول مرة في بغداد أيام الوالي العثماني مجيد بيك، والذي حكم بغداد بين 1905 إلى 1906، وقد أطلقت الصحف البغدادية عليها وصف الحصان الحديدي، فيما سميت شعبيا بالبايسيكل، والاسم أجنبي من مقطعين بمعنى ذات العجلتين. يذكر الروائي ستانتون هوب في كتاب الهارب إلى الله رحلات المغامر العربي الذي دون فيه مغامرات الرحالة ويليام ريتشارد ويليامسون، وهو الحاج عبد الله ويليامسون، إلى البلاد العربية، إن ويليامسون كان أول من ركب دراجة هوائية في العراق، وصلته هدية من أحمد النقيب، وقد ذكر دهشة العراقيين ورعبهم وهم يراقبونه يركبها، حتى ظنه بعضهم شيطانا يركب جنية. لم يتقبل الناس الذين اعتمدوا الدواب وسيلة نقل أي يركبوا الحديد، تخوف العراقيون منه، وسرت الشائعات في المقاهي والدواوين، وعرف البايسيكل المسكين باسم حصين إبليس، واقتصر استعماله على الرعايا الأجانب والأسر الغنية التي كان سافر أولادها إلى بلاد الإفرنجة وحصلوا على بعض التعليم.

لم يكن القنصل الأمريكي في العراق عام 1908 مقتنعاً باستخدام العراقيين للدراجات الهوائية، فقد كتب لبلاده أن الشوارع في بغداد سيئة والمناطق المحيطة بمركزها طينية، بغداد لاهبة في الصيف وشوارعها وحل في الشتاء. لم يكن توقع القنصل دقيقاً، فما أن انقضت 5 سنوات حتى تصالح البغداديون مع الاختراع الجديد نابذين خوفهم، وشهدت شوارع المدينة تصاعدا ملحوظا في أعداد راكبي الدراجات الهوائية. وبعد 1 سنة ومع دخول العالم حربه العالمية الأولى، كسبت الدراجات الهوائية الجولة وصارت مألوفة لدى العامة الذين أقبلوا على شرائها بكثافة. تجاريا، كان أول دخول للدراجات الهوائية إلى العراق عبر موانئ البصرة قادمة من الهند، لتستقر في شركات رئيسة بشارع الرشيد مركز العاصمة، شركات إسحاق بن ناني خوان وعزر أمير حكاك وأولاده والفيحاء التجارية وما بين النهرين ومير حسقيل مراد وطقولة كفوري ويوسف راينو، هي المسيطرة على تجارة الدراجات الهوائية بالجملة، بينما تجارة المفرد منتشرة في جميع أرجاء محلات العاصمة، فيما عرف شارع الرشيد بورش تسطيح الدراجات، وكانت 8.

قلت أعداد راكبي الدراجات الهوائية في المدينة إلى حد بعيد لتغير طبيعة العصر العراقي في أيامنا، بينما يدفع العالم لتقليل استخدام الوقود الأحفوري والرحمة بالغلاف الجوي من الغازات القاتلة، تتضاعف أعداد السيارات في البصرة جراء تسهيلات القروض المصرفية وبرامج البنوك الخاصة بتمويل شراء السيارات، صفقة رابحة للطرفين، فوائد بنكية عالية للمصرف وسيارة زيرو للمواطن أو المواطنة. الجميع فرحان، لكن صحة الناس ومستقبل مدنهم وأطفالهم خسارات. مع قدوم الموسم الدراسي الجديد تكون القيادة اختبارا للأعصاب، وبحسب تصريح صحفي من إعلام تربية البصرة فإن حوالي 1,000,000 طالب وطالب في المدينة يباشرون دوامهم في تشرين الأول من مجموع 9 ملايين طالب في العراق. ملأت خطوط نقل الطلبة الخاصة المدينة وبدأت تفيض الشوارع بالسيارات، خطوط لرياض الأطفال، خطوط لمدارس الابتدائية والثانوية، خطوط لطلبة الجامعات، خطوط للكوادر التدريسية، خطوط خطوط خطوط. يحدث ذلك كله ونسب مشاريع الشوارع الجديدة والمجسرات والشوارع الحولية لا تزال محدودة. سيكون البايسيكل حلا سحريا يعالج جزءا من المشكل. إنه حل خيالي للوهلة الأولى وبطران للوهلة الثانية، لكنه ممكن ويستحق المحاولة للوهلة الثالثة. ونحن هنا لا نتحدث عن المشاوير البعيدة، بل عن المسافات المعقولة والممكن قطعها لإنسان يتمتع بمؤهلات صحية جيدة.

يمكن للدراجة الهوائية في المعدل قطع مسافة تتراوح بين 10 إلى 25 كيلومترا في الساعة الواحدة. بالطبع توجد عوامل عدة تتحكم بالرقم، لكنه في المجمل يدور حول تلك الحدود. ولو أخذنا أقل تقدير وكنت تسكن فرضا منطقة عواسيان، فبإمكانك الوصول إلى النادي الآثوري أو كوت الحجاج أو مركز التنوم أو الأصمعي في ظرف 30 دقيقة فقط. هذه الأحياء وأمثالها على مدار قطر 5 كيلومترات تضم بعض أهم المؤسسات الحكومية في المدينة ومئات الشركات ومحال العمل الخاصة. غير أن تحقيق فرضية كهذه تحتاج ثورة تخطيط وتنفيذ حكوميا وبرامج تثقيف طويلة، والأهم من ذلك الثقة في الشارع. تحتاج الشوارع إلى تصميم جديد يضمن مسارات قيادة خاصة وآمنة للدراجات الهوائية ونظام مروري قادر على حمايتها. يمكن لإعادة الاعتبار إلى استخدام الدراجة الهوائية الإسهام بتحفيز المجتمع على تحسين البنية التحتية للمشاة وراكبي الدراجات. نحتاج إلى النظر بجدية لتجهيز الشوارع الرئيسة والجزرات الوسطية بأشجار ظلية عملاقة يوفر تقابلها على جانبي الطريق هامشا مريحا من الظلال التي تسهل مشاق القيادة في جو جاف وأشعة شمسية قاسية على مدار 8 أشهر في السنة.

هكذا سنكون قد اختزلنا شيئا من وحش الازدحام، وعززنا البيئة، وقللنا تكاليف النقل بالسيارات والتي ترهق جيوب العائلات، إذ يكلف نقل طالب ابتدائية واحد إلى مدرسة متوسطة البعد من 60 إلى 75 ألف دينار لسيارات الكيا، و 100 ألف دينار لسيارات الصالون الصغيرة. لا يحتاج رب العائلة سوى 25 ألف دينار كحد أدنى لشراء دراجة، لكننا بحاجة لإجابته على السؤال: هل سأكون مطمئنا على ابني وأنا أرسله إلى مدرسته على دراجة هوائية؟ هل هذا كل شيء؟ لا، دعونا لا ننسى عوائد التواصل الاجتماعي التي توفرها قيادة الدراجات الهوائية، والتفاعل الإيجابي بين المستخدمين والمناطق المحلية التي يكتشفونها في رحلاتهم. ومعلوم أن قيادة الدراجة رياضة، وإنها بالتالي تحسن الصحة العامة والصحة النفسية على وجه خاص بتخفيف التوتر وإراحة العقل. ولا نعرف إن كنتم ستصدقون لو قلنا إن العراق كان يملك دوريا عاما لمسابقة الدراجات الهوائية تشارك فيه 10 أندية ومئات اللاعبين المحترفين. نلاحظ بالنتيجة إمكانية قياس جودة حياة مجتمع كامل من منظور وجود وعدم وجود دراجة هوائية في الشارع. ويمكن قول الجملة السابقة بطريقة مختلفة: يمكن للدراجة الهوائية أن تصير جزءا من إصلاح شامل لنمط الحياة العراقية، مع حساب الظروف العامة الأخرى وتداخلها بالتأكيد.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر. ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا. شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: تايم سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: المليارات المحترقة، كيف تحاول البصرة إطفاء شعلات الغاز وتأمين الكهرباء؟ تتحرك الملفات الاقتصادية والسياسية في العراق اليوم تحت ضغط أرقام ثقيلة ومعادلات حادة، إذ يصنف العراق في المرتبة الثالثة عالمياً بين أكثر الدول حرقاً للغاز المصاحب بحجم تهدره الشعلات النفطية، يصل إلى نحو 18 مليار متر مكعب سنوياً. العراق الذي يمتلك ثاني أكبر حجم حرق للغاز في العالم بعد روسيا، بحجم يبلغ نحو 18 مليار متر مكعب سنوياً، وفقاً لبيانات البنك الدولي. هذا النزيف الاستثماري يترجم مباشرة إلى خسائر مالية تتراوح بين 3.5 مليون و4 مليارات دولار سنوياً، في وقت ينفق فيه العراق مبالغ مقاربة سنوياً لاستيراد الغاز والكهرباء لتغطية الفجوة المحلية. ومع تصاعد الضغوط الأمريكية المباشرة للحد من الاعتماد على إمدادات الغاز الإيراني، وبحث بغداد عن تأمين الطاقة وتجنب تقلبات المهل والاستثناءات الممنوحة لها، تتجه الأنظار نحو محافظة البصرة ومشاريع استثمار الغاز المصاحب في حقولها الجنوبية الرئيسية، حيث تجرى سباقات مع الزمن لمضاعفة الطاقة الاستيعابية وتحويل حرق الغاز الروتيني إلى طاقة كهربائية مستدامة. في ظل هذا المشهد المعقد، تقف الحكومة العراقية أمام خيارات ضيقة تحكمها التزامات مالية وجداول زمنية مضغوطة. فالاعتماد على استيراد الغاز الخارجي لتشغيل المحطات الكهربائية لا يشكل نزيفاً للعملة الصعبة بنحو 4 مليارات دولار سنوياً فحسب، بل يضع أمن الطاقة العراقية في مهب التجاذبات الجيوسياسية والتطورات الإقليمية المتسارعة، خصوصاً في منطقة خليج هرمز. وعلى الرغم من توقيع عقود استثمارية كبرى مع شركات عالمية كتوتال إنرجيز لاستغلال الغاز المحترق، فإن بطء التنفيذ والتعقيدات الإدارية يرجئان حسم ملف الاكتفاء الذاتي إلى سنوات قادمة. عن هذه التحديات المالية والأبعاد السياسية لاستثناءات واشنطن تحدث هاتف الساعدي، عضو لجنة النفط والغاز النيابية في البرلمان السابق.
3: استيراد الغاز يكلف الدولة مبالغ كبيرة من العملة الصعبة، ما يقارب 4 مليارات دولار سنويا، بعد أن أنشأت المحطات التي تعمل بالغاز المستورد. يوجد في العراق غاز، ولكن للأسف الشديد لا يوجد يعني استثمار حقيقي. هنالك عقد مع شركة توتال الفرنسية من أجل استثمار الغاز المحترق من الحقول النفطية، لكن للأسف الشديد تأخر العمل، وكل وزارة تجي تتوقع أنه ينجز العمل. الآن هنالك توقعات بأن ينجز العمل في عام 2029. بالتأكيد عملية قطع الغاز الإيراني سوف تؤثر بشكل كبير على تزويد المواطن العراقي بالطاقة الكهربائية. أعتقد أنه الإعفاء الأمريكي لن يستمر طويلا، طبعا هنالك استثناء أمريكي لاستيراد الغاز من قبل العراق من الجمهورية الإسلامية، ولكن في ظل الحرب الدائرة وتعقيدات مضيق هرمز، المتضرر الأول والكبير هو المواطن العراقي، وبالتالي يجب على الدولة العراقية أن تبحث عن بدائل سريعة، وهذا ما جاري عليه العمل حاليا.
1: ميدانيا تتمركز معالجة هذه الأزمة في جنوب البلاد، وتحديدا في حقول الرمالة والزبير وغرب القرنة، حيث تعمل شركة غاز البصرة على تنفيذ خطط تشغيلية واستثمارية تستهدف إنهاء الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2028. وتمكنت الشركة حتى الآن من رفع الطاقة التشغيلية وجاهزية معامل المعالجة إلى مستويات قياسية تجاوزت 99%، إلى جانب رفع معدلات معالجة الغاز لتغطية الاحتياج المحلي من غاز البترول المسال والغاز الجاف الموجه لمحطات الكهرباء. وتشمل هذه الخطة تطوير خطوط لتبريد الغاز وتصديره عبر مرفأ أم قاصر. لتفاصيل أكثر حول الخطة الثلاثية ومعدلات الإنجاز الفني في الحقول النفطية، ينضم إلينا المهندس مرفأ الأسدي مدير شركة غاز البصرة.
4: حرق الغاز وإنهاء بحلول 2028 إن شاء الله نهايته، إيقاف الحرق الروتيني للغاز غاز فليرز بالتأكيد ستبقى مشتعلة قسم من عندها بالجزء المعقول، بما يضمن سلامة العمليات في الحقول. الشركة وزعت مشاريعها بطريقة تقريبا على شكل 3 مراحل أو 3 كاتيجوريز، أهمها أنه المشاريع اللي تعالج الغاز وتحوله إلى غاز جاف وسوائل، هذه المشاريع أغلبها اكتملت فيما يخص مشاريع تأهيل وصيانة الوحدات اللي موجودة اللي رفعت معدلات جاهزية المعامل مالتنا من 80% 85% إلى معدلات 96% حاليا، وهذا مؤشر جيد على أنه وحداتك تبقى بهذا المستوى. الريليابيلتي مالت المعامل والأفيلابيلتي مالتها وصلت بحدود 96%. السنة الماضية أكملنا مشاريع في الرميلة الجنوبية وأيضا في حقل الزبير، في الرميلة في غرب القرنة واحد، كلها ساهمت في رفع كميات الغاز اللي معدلات الغاز اللي احنا نستوعبها. ولدينا مشاريع في حق الغرب القرنة واحد مثلا لا زالت مستمرة لتجميع الكميات الأكبر، لأنه هذا تركيزنا بالمرحلة القادمة. الأهم من هذا أنه هنالك مشاريع مستقبلية داعمة إلى هذا الشيء، اللي هي مشاريع تبريد وتصدير الغاز المبرد Full Refrigerated Gas Export. هذه المشاريع في أم قصر.
1: ورغم الأهداف الرسمية المعلنة والجداول الزمنية المحددة لعام 2028، يرى خبراء البيئة أن المدى الزمني لتحقيق خفض كامل لعمليات الحرق يواجه عوائق ميدانية وهيكلية معقدة، فالافتراضات الفنية تصطدم باستمرار حفر آبار نفطية جديدة وتعدد نقاط الحرق في الحقول غير المربوطة بشبكات المعالجة، فضلاً عن أن المشكلة تجاوزت كونها هدر أكسجين وغاز طبيعي لتصبح مصدر انبعاث لدقائق ودخان متطاير يهدد النظام البيئي المائي والزراعي في المحافظة. عن نسب التخفيض الممكنة في الأفق القريب يتحدث الدكتور عادل الحنظل المتخصص في التلوث البيئي.
5: في الواقع هذا طموح، طبعا يعني طموح كل مواطن أنه يتوقف حرق النفط. الغازات اللي تطلع هي حقيقة يعني أنواع، منها الغازات اللي هي كغاز، ومنها ما يعرف بالبارتيكولات ماتر اللي هو المواد المتطايرة، وهذه أكثر خطورة أصلا من الغازات، يعني الميثان أو الغازات النيتروجين وإلى آخره. هذه مشكلتها تسبب مشاكل كبيرة للإنسان وللحيوان على حد سواء، سواء بالهواء أو إذا ترسبت على الأرض والحيوانات بدأت تأكل العشب أو المواد الغذائية من الأرض. طبعا يعني إحنا نتمنى أنه في 2028 ممكن أن تنتهي، لكن أنا شخصيا أشك أنه راح تنتهي بالكامل عمليات الحرق لعدة أسباب. أولا تعدد مصادر الحرق الآبار، وأيضا أتوقع أنه لا تزال هناك عمليات حفر وإنتاج آبار جديدة راح تحرق. يعني نتمنى، لكنه أعتقد خلينا نقول 50% ممكن من هذه العمليات في 2028 ممكن أن تتوقف، ونتأمل يعني جزء وراء سنة سنتين بعدها أن تتوقف بالكامل.
1: ولا تقف تبعات حرق الغاز المصاحب عند التدهور البيئي وتلوث الهواء، بل تمتد مباشرة لتشكل تهديداً صحياً مباشراً على حياة السكان المقيمين بالقرب من حقول النفط والشعلات الدائمة. فالمكونات الكيميائية الناتجة عن الاحتراق غير الكامل ترتبط مباشرة بارتفاع معدلات الأمراض التنفسية المزمنة والتشوهات الولادية ونسب الإصابة بالأورام السرطانية وفق سجلات وتشخيصات ميدانية في المحافظة. وفي الجزء الثاني من حديثه يفصل الدكتور عادل الحنظل الآثار الصحية والبيولوجية المترتبة على هذه الانبعاثات.
5: أمراض عديدة قد تصل بعضها إلى السرطان، طبعا ليست هي السبب الوحيد للسرطان، لكنها عامل مساعد لهذا المرض. يضاف إلى ذلك ممكن أن تسبب بالنسبة للناس اللي ساكنين قريبا من هذه المناطق أن تسبب تشوهات في المواليد الجدد، وهذه سجلت حالات من هذا النوع، حالات الربو، حالات يعني ضيق التنفس بشكل عام، حتى فقر الدم، كلها مرتبطة بأنواع من التلوث. فهي حقيقة لها العديد من المضار سواء على الإنسان أو على الحيوان أو على البيئة بشكل عام.
1: بين مساعي تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتأمين إمدادات الطاقة وضغوط واشنطن لإنهاء التبعية للغاز المستورد، يظل ملف استثمار الغاز المصاحب في البصرة حجر الزاوية في مستقبل العراق التنموي. خيار إنهاء حرق الغاز لم يعد رفاهية تنموية أو مجرد حسابات مالية لإنقاذ مليارات الدولارات المهدورة بل أصبح ملفاً سيادياً وصحياً يرتبط مباشرة بحق الملايين في الحصول على طاقة مستقرة وهواء آمن. وبين الجدول الزمني الحكومي المحدد بعام 2028 والمحاذير الفنية والبيئية على الأرض، تبقى الأيام القادمة الكفيلة ببيان ما إذا كانت شعلات البصرة ستتحول إلى طاقة تدعم الاقتصاد أم ستظل نزيفاً يستنزف الثروات والأرواح.
6: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
2: عند مرافئ المحبة والشوق رست سفوننا، وعلى أثير صوت العاشقين غنت نوارسنا. تايم سكوير FM، صوت وصدى.

لأن الحياة من حولنا صاخبة. لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: أيها الأحبة، يبدو أن الولايات المتحدة تأخذ مدايات متباعدة ومتقاربة بعض الأحيان في كل ما يخص برسم صورتها أمام العالم، طبعا صورتها المتغطرسة أمام العالم، فلا يوجد هنالك صورة إنسانية تتضح من خلالها برعايتها لحقوق الإنسان، برعايتها للديمقراطية أبدا. حتى من يريد أن يتحدث عن هذا الموضوع يصاب بالإحباط بصراحة، لأنه يشاهد وبشكل واضح كيف أن الناس قتلت وذبحت في فلسطين التاريخية مثلا، في غزة على سبيل المثال، ولم تحرك الولايات المتحدة ساكنا. بذلك بصراحة يعني هنالك إشكالية حول هذا الموضوع، يعني هذه القوى الكبرى كيف تراعي مبادئ حقوق الإنسان؟ إذا كانت هذه الحقوق تتبع لها تراعيها وبشكل كبير، إذن هي تراعي مصالحها ولا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد هذه المبادئ، لأن مبادئ حقوق الإنسان تعنى بالإنسانية، والمعاني الإنسانية بصراحة تتقاطع مع معاني الاستبداد والطغيان التي تمارس حول العالم، ليس فقط من الولايات المتحدة، من أي دولة تظن أنها تعمل بشكل صحيح. بالنتيجة هي تمارس أقصى درجات مصالحها، أين تصل فيها المصلحة هي تمارسها، وبالنتيجة تسيطر بل تهيمن على مناطق بأجمعها وتصرح تصريحات كثيرة تأخذ في مدياتها الاحتلالات، وتشعر أنك فعلا في عصر الاحتلالات، ليس احتلالا واحدا، الاحتلال التكنولوجي، الاحتلال الفضائي، الاحتلال العسكري، الاحتلال في مجال العولمة إلى آخره. القوي هو الذي يفرض سيطرته عبر هذه الأساليب الناشئة إن صح التعبير، وهنا تتضح الصورة أكثر فأكثر. إذا نحن أمام، أستطيع أن أقوله، طغيان المبادئ كما يعبر عنه البعض، طغيان المبادئ بمعنى الهيمنة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تهيمن، بريطانيا هيمنت فيما مضى وسقطت أسطورتها بسبب توسعها وعدم إدراكها لظلمها للشعوب، بالنتيجة انكفأت وأصبحت تحرك بعض مناطق العالم من تحت الحزام كما يعبر، ولكنها لم تعد فاعلة كما في السابق، انهارت إمبراطوريتها العظمى. الولايات المتحدة اليوم هي إمبراطورية اقتصادية وعسكرية كبيرة ومهيمنة، ولكن صمود الشعوب وصمود الدول تخرب مخططاتها. يعني مثلا عندما صرحت بأنها ستحول غزة إلى مكان آمن واستراتيجي وسياحي، وتهجر 2,000,000 وكذا نسمة و300 ألف نسمة، طيب هذا في أي عرف؟ هل هو في عرف الأمم المتحدة يعتبر جريمة تهجير قسرية؟ هل هو في عرف حقوق الإنسان؟ لا يوجد هنالك عرف يفرض على الإنسان أن يترك بيته ويترك مدينته ويترك مدينته ويترك منطقته. إذن نحن أمام هذه الصورة المهيمنة، صورة المهيمن الذي لا يكتفي فقط بالهيمنة العسكرية، بل يمتد لتشمل هيمنته الاقتصادية والسياسية والثقافية وكل شيء. الولايات المتحدة اليوم تهيمن على نفط فنزويلا على سبيل المثال، وتصدر به كما تشاء، وتعقد صفقات حوله. إذن هذه هي الهيمنة، بعد أن يعني أقصت النظام هناك وجعلت هنالك نظاما يقرب لها وهكذا. لذلك صمود الشعوب وصمود الدول رهين بكسر هذه الهيمنات بصراحة. وهنا جزء من يعني هذه الهيمنة، خلينا نسميها، أنه أول رئيس أمريكي تسك صورته في عملة معدنية هي الدولار هو الرئيس دونالد ترامب، وهو حي طبعا، لأنه أغلب من وضعت صورهم على النقود وسكت هم من الذين من الرؤساء الأمريكيين الراحلين، فسك النقود، وهذه النقطة مهمة، يعني لا يتم بهذه الشاكلة، لا يتم بهذه الشاكلة، إنما سك النقود يعني أو يعني جرى يعني كيف يتم إصدار مثل هذه العمل والرئيس ما زال حيا وصورته توضع على هذه العملة المسكوكة. إذن نحن أمام تغيرات كبيرة. هذه التغيرات ليست فقط في المجالات العسكرية ولا فقط في المجالات السياسية، إنما في المجالات الاقتصادية، هذه واحدة منها. أما في المجالات الثقافية فعدد بلا حرج. المجالات الثقافية التي تهيمن بها الولايات المتحدة الأمريكية على العالم هي عديدة، وأبرزها بل من أبرزها هي الثقافة الأمريكية، حتى في الغذاء، ولا هذا الـ يعني أسلوب الغذاء، هذا الفاست فود أو غيره، هي كلها أساليب يعني بصراحة أمريكية. بالمناسبة نحن في خضمها، يعني لا يستطيع أحد أن يقول أنا لست جزءا منها، لا، أنت من جزء جزئها. لماذا؟ لأن الكل يستخدمها وإن كان بنسب معينة، لكنها مهيمنة. واحدة منها ثقافة البيبسي، يعني منو يستطيع اليوم أن يتخلى عن هذا المشروب اللي هو غير صحي، ولكن بشكل أو بآخر هو يمثل الثقافة الأمريكية المهيمنة. كذلك في مجالات الفضاء، في مجالات عملها في هذه يعني طبعا جزء من هذه الثقافة مهم، يعني ما تفعله على سبيل المثال الثقافة العلمية والثقافة وكالة ناسا لا يمكن أن تغفل عنه، أو لا يمكن أن تزدل الستار على عينيك ولا تنظر إليه. فهنا تكمن أهمية حقيقة ما نناقشه. إذن كيف طرح دونالد ترامب أن توضع صورته وعلى عملة معدنية؟ هذا ما سيناقشه التقرير التالي.
1: طرح الدور السك الأمريكية عملة معدنية جديدة من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب بمناسبة مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة، مؤكدة أنها عملة قانونية مصنوعة بمواصفات التداول الكاملة وليست مجرد ميدالية تذكارية. ويضع هذا الإصدار صورة رئيس أمريكي أثناء وجوده في المنصب على عملة قابلة للتداول في خطوة استثنائية أثارت تساؤلات واسعة بشأن توافقها مع القوانين التي تقيد وضع صور الأشخاص الأحياء على النقود. وقد أتيح كيس يضم 100 عملة بسعر 154 دولارا و50 سنتا بزيادة نسبها 54% عن قيمتها الإسمية لتغطية تكاليف الإنتاج والتسويق وهواة الاقتناء، مع الحفاظ على قيمتها الشرائية بدولار واحد فقط عند الاستخدام. وقصرت الدار الطلبات أول يوم على قطعتين لكل أسرة، كما سكت 250,000 قطعة بتاريخ 4 يوليو تموز لعام 2026 تحمل علامة خاصة، ونشرت بشكل عشوائي داخل الأكياس المعروضة لإعطائها أهمية إضافية. ويحمل الوجه الأمامي للعملة صورة جانبية لترامب صممها كبير النقاشين جوزيف مينا، مستندا لصورة رسمية التقطها المصور دانيال توروك، بالإضافة لعبارات الحرية وبالإله نثق، والتاريخين 1776 و2026. أما الوجه الخلفي فيتضمن الختم الرئاسي الأمريكي ونسرا يمسك غصن زيتون وحزمة سهام مع درع يتوسطه الرقم 250 والقيمة الإسمية. وكانت لجنة الفنون الجميلة قد راجعت التصميم وأوصت باعتماده لشبهه بإصدارات أوائل القرن العشرين، ولاستناد هذا الإصدار إلى قانون عام 2020 الاستثنائي المتعلق بالذكرى 250 للاستقلال. استغلت وزارة الخزانة ثغرة صياغية تمنع وضع صورة الأحياء على الوجه الخلفي فقط، فوضعت الصورة على الوجه الأمامي. ويستمر الجدل حول هذا الالتفاف على حظر تاريخي يمتد للقرن 19، إذ تتطلب الخطة الموازية لإصدار ورقة نقدية بقيمة 250 دولار تعود تحمل صورة ترامب تعديلا تشريعيا وموافقة صريحة من الكونغرس الأمريكي.
0: طبعا يحمل الوجه الأمامي صورة جانبية لترامب إلى جانب عبارات، هذه العبارات اللي هي احنا نسميها جزء من الثقافة الأمريكية غير المستعملة، الحرية وبالإله نثق، والتاريخين 1776 و2026. طبعا صمم الصورة كبير النقاشين في دار السك جوزيف مينا، مستندا إلى صورة رسمية التقطها مصور البيت الأبيض دانيال توروك. أما الوجه الخلفي فيحمل الختم الرئاسي الأمريكي ويتضمن نسرا يمسك غصن زيتون وحزمة سهام مع درع يتوسطه الرقم 250، وتظهر كذلك عبارتا الولايات المتحدة الأمريكية ومن العديد واحد إلى جانب القيمة الإسمية دولار واحد. طبعا بالمناسبة سك هذه العملة يعتبر أمر يعني فيه خلاف، ولكن استندت دار السك في الإصدار إلى قانون إعادة تصميم العملات القابلة للتداول والصادر عام 2020، والذي سمح لوزير الخزانة بتغيير تصميم عملات الدولار خلال 2026 وإصدار تصميمات مرتبطة بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة. طبعا يؤكد نص القانون أن العملات الصادرة بموجب برنامج الذكرى تتمتع بصفة النقد القانوني، ويلزم وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي بإتاحة كميات مناسبة منها للتجارة وهواة جمع العملات.

0: طبعا دائما نتحدث نحن عن رواد الفضاء، ولكن لا أحد يتحدث عن رائدات الفضاء سوى بعض التقارير، اللي واحدة منها هذا التقرير اللي بصراحة طبعا من مصادر علمية موثوقة. وقد تحدث التقرير عن رائدات الفضاء اللواتي كان لهن حضورا كبيرا في مجال الفضاء، وقمنا بالكثير من تفاصيل علمية أساسية. طبعا رائدات الفضاء هن كثر، ولكن واحدة منها هي ما يناقشها التقرير، وهي رائدة الفضاء الروسية فالنتينا تيريشكوفا، اللي هي أول امرأة في الفضاء عام 63 و900 و1000، وسالي ريد وهي أمريكية، وهي أول امرأة أمريكية تصل إلى الفضاء عام 83 و900 و1000. كذلك كريستا ماكوليف، وهي معلمة اختيرت للمشاركة في رحلة تشالنجر، لكنها طبعا توفيت في كارثة مكوك تشالنجر عام 86 و900 و1000. طبعا أيضا كان هنالك لدينا رائدات فضاء ساهمنا في الكشف العلمي، ساهمنا في الممارسات العلمية في هذا المجال بشكل أو بآخر. وبعد أكثر من 6 عقود تقريبا، ما عاد حضور النساء في الفضاء يقتصر على من يجلسن داخل المركبات فقط، يعني عندما تنطلق مركبة سواء كانت تابعة لناسا، وكالة الفضاء الأوروبية إلى آخره أو الروسية، لا يقتصر فقط أن تنطلق إلى الفضاء كما أشرنا قبل قليل، بل صارت أسماءهن أيضا تحلق فوق الأرض وتدور حول كواكب وتسير على أسطحها وتطل من التلسكوبات إلى أعماق الكون. طبعا من العالمات الحقيقيات، هنا نقصد العالمات اللواتي شاركنا في هذا المجال، نانسي غريس رومان، روزاليند فرانكلين، وكارولين هيرشل، وفيرا روبن، وغيرهن طبعا. وهن يشبههن بعض الكتاب بأنهن شبيهات بالملكات والإلهات والأميرات في الأساطير الصينية واليابانية واليونانية، فأصبحت الأسماء المؤنثة جزءا من قاموس الاستكشاف الفضائي. طبعا واحدة منها هي تريشكوفا، اللي هي أول امرأة كما قلنا تصل إلى الفضاء، لكن الاتحاد السوفيتي لم يسمي مركبته باسمها. بعدها بسنوات أصبحت سيفيتلانا سافيتسكايا هي أول امرأة تزور محطة فضائية في عام 82 و900 و1000، ثم أول امرأة تنفذ نشاطا خارج المركبة في عام 84 و900 و1000. طبعا عندنا أيضا روزاليندا فرانكلين، هي امرأة تنتظر على المريخ كما يسميها بعض الكتاب. يعني في أوروبا يصعب تجاهل اسم روزاليندا فرانكلين، فقد اختارت وكالة الفضاء الأوروبية اسم العالمة البريطانية لمركبتها الجوالة في برنامج إكس مارس، والتي صممت للبحث عن آثار الحياة القديمة على المريخ والحفر في باطن سطحه. مزيد من التفاصيل أيها الأحبة نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
1: في حزيران يونيو من عام 1963 جلست الرائدة السوفيتية فالنتينا تيريشكوفا داخل المركبة الفضائية فوستوك 6 لتصبح أول امرأة في التاريخ الإنساني تغادر كوكب الأرض نحو آفاق الفضاء الفسيح، حاملة معها أسئلة استكشافية كبرى حول قدرة وإمكانية المرأة في حجز موقع الرائد لها في العصر العلمي والمستقبل الإنساني. وبعد مرور أكثر من 6 عقود متواصلة، لم يعد حضور النساء في عالم الفضاء يقتصر فقط على شغل المقاعد والتحليق المباشر داخل المركبات والكبسولات، بل أصبحت أسماءهن تحلق بفخر فوق كوكب الأرض وتدور حول الكواكب البعيدة وتتأنق بها المركبات الفضائية والتلسكوبات الأكاديمية التي تسبر أغوار هذا الكون العظيم وتكشف أسراره العملاقة والغموض الذي يكتنفه. ومن العالمات البارزات التي غيرن مجرى التاريخ العلمي، اختارت وكالة الفضاء الأوروبية اسم العالمة البريطانية روزاليند فرانكلين ليزين اسمها المركبة الجوالة ضمن برنامج إكسو مارس بهدف الحفر والاستكشاف العميق عن آثار وقرائن الحياة القديمة على سطح كوكب المريخ الأحمر، باختيار شعبي جاء من بين أكثر من 36 ألف اقتراح، تكريما لدورها المحوري والتاريخي في كشف وبناء بنية الحمض النووي للكائنات الحية. وفي عالم المراصد والتلسكوبات الفضائية تبرز نانسي غريس رومان باعتبارات استثنائية كأول رئيسة فلك في وكالة ناسا الأمريكية، والاسم القيادي المؤثر الذي جعل إطلاق مشروع تلسكوب هابل الشهير واقعا وحقيقة ممكنة للبشرية بأسرها. وقبل ذلك بزمن طويل تخلد الذاكرة الفلكية اسم كارلون هيرشل التي عملت بشغف في القرن الثامن عشر واكتشفت عددا كبيرا من المذنبات والأجرام السماوية ليحمل أحد الأقمار الصناعية اسمها تقديرا لإسهاماتها العظيمة. كما أطلقت أسماء رائدات متألقات مثل سفيتلانا سافتسكايا وسالي رايد وكالبانا تشاولا وعالمة الرياضيات الشهيرة كاثرين جونسون على مركبات الإمداد والتموين المدارية. وبهذا التحول التراكمي أصبحت الأسماء المؤنثة جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من قاموس وحضارة الاستكشاف الفضائي المفتوح للجميع.

هنا يظهر اختلاف ثقافي لافت، ففي حين تستخدم البرامج الغربية أسماء عالمات حقيقيات لتخليد إنجاز علمي، تستدعي الصين شخصيات نسائية أسطورية راسخة في الذاكرة الثقافية لتسمية آلات تذهب إلى القمر والشمس. وفي اليابان حمل المسبار القمري كاغويا اسم أميرة القمر في حكاية قاطع الخيزران، إحدى أقدم الحكايات اليابانية، وهكذا أصبحت أميرة أسطورية لا عالمة حقيقية، جزءا من تاريخ استكشاف القمر. إذن نحن أمام مزج الأسطورة بالقضايا العلمية. الإلهات في مدارات الكواكب، حيث أن الأمر أقدم من عصر الصواريخ نفسه، فكثير من أسماء المهمات الفضائية المؤنثة مستمد من الأساطير القديمة، فهنالك أرتميس وهي إلهة القمر والصيد في الأساطير اليونانية، والتي اختارت ناسا اسمها لبرنامج العودة البشرية إلى القمر. وهناك جونو الإلهة الرومانية التي أصبح اسمها عنوانا لمهمة ناسا التي درست المشتري. وأوروبا إحدى الشخصيات الأسطورية التي تحمل اسمها مهمة يوربا كليبر المتجهة لدراسة القمر الجليدي للمشتري. طبعا أما في مجال الحقائق فقد ذكرنا أسماء الكثيرات، ففي مجال التلسكوبات تأتي نانسي غريس رومان في موقع استثنائي، فقد أصبحت أول رئيسة فلك في ناسا وإحدى أبرز من دفعوا باتجاه إنشاء برنامج الفلك الفضائي، كما ارتبط اسمها مباشرة بالجهود التي جعلت تلسكوب هابل ممكنا. ولا ننسى كارولين هيرشل، حيث كما أصبح يدعى أن السماء تحمل أسماء النساء، فقبل نانسي رومان بزمن طويل كانت كارولين هيرشل تنظر إلى السماء من أوروبا في القرن 18، وتعمل مع شقيقها ويليام هيرشل قبل أن تصبح واحدة من أبرز الفلكيات في عصرها.

أحبتي، وفي محورنا الثالث وليس بعيدا عن الفضاء، دراسة جديدة تتحدث عن مرتفعات المريخ وتضاريس جديدة اكتشفت

0: أيها الأحبة، المريخ هو الشغل الشاغل للعلماء في العالم في العصر الحديث، أستطيع أن أقول، لأن المريخ هو كوكب مهم ويشبه إلى حد ما في تضاريسه، في وضعه، في أجوائه أجواء الأرض، ولكن ليس شبها مطلقا، لأنه لو كان شبها مطلقا لكان صالحا للحياة. لذلك يعمل العلماء منذ عقود لاستثمار هذا الكوكب ولمحاولة استيطانه، ولكن السؤال المهم، هل سينجح البشر؟ باعتقادنا نعم سينجح، وإن كان قد لا نلحق عليهم في مرحلة زمنية معينة، ولكنهم سينجحوا بلا شك في مستقبل بعيد، قد يكون في استثمار المريخ بل في استيطانه. المريخ ذلك الكوكب الأحمر الذي ألهم حتى الأدباء والفنانين والشعراء، بل إن المريخ كان جزءا من مهمات حيوية عظيمة قامت بها دول كثيرة عبر العالم، واحدة منها دولة خليجية وهي الإمارات العربية المتحدة، التي توجهت إلى المريخ قبل سنوات من الآن عبر ما أثبته في حينها مسبار الأمل الذي طار على غلاف المريخ أو في غلاف المريخ، يعني لم ينزل، ولكن المركبات التي نزلت هي عديدة وهي غير مأهولة، وتحدثنا عنها كثيرا في هذا البرنامج. ومن الممكن بل من المؤكد أن هنالك مركبات مأهولة قد تكون في مستقبل بعيد نوعا ما، قريب متوسط، ولكنها ستحل ضيفة على المريخ وستناقش إمكانية أن يعيش البشر على هذا الكوكب الأحمر. إذن المريخ في قراءة جديدة ورؤية علمية واعدة في كشف جديد حول أفكار علمية في استيطان هذا الكوكب في تقرير التالي.
1: لعقود طويلة متواصلة ظل أحد أكبر وأعقد ألغاز كوكب المريخ شاخصاً بوضوح على سطحه الظاهري، إذ أن نصفه الشمالي منخفض ومستو إلى حد كبير، في مقابل نصف جنوبي مرتفع ووعر ومكتظ بالفوهات والندوب الجيولوجية. وكان العلماء يبحثون دائماً عن تفسير منطقي لهذا الانقسام القشري والسطحي الحاد، لكن دراسة علمية حديثة تشير إلى أن جذور هذا الاختلاف الهيكلي تمتد إلى مسافات أعمق بكثير لتصل إلى وشاح الكوكب الأحمر نفسه. وأظهرت دراسة ميدانية نشرت في مجلة نيتشر العلمية هذا العام أن وشاح المريخ القابع تحت المرتفعات الجنوبية يحتفظ حالياً بمنطقة حرارية أكثر سخونة من نظيرتها الشمالية بنحو 200 إلى 400 درجة مئوية. وتشير النتائج التحليلية إلى أن هذا الاختلاف الحراري الكبير قد يكون مستمراً منذ مليارات السنين، وهو ما جعل أجزاء واسعة من الوشاح الجنوبي أضعف صلابة وأكثر قابلية للتشوه والانصهار الجزئي. وقد توصل الفريق العلمي البحثي إلى هذه النتيجة المذهلة من دون الحاجة لإجراء عمليات حفر أو قياس مباشر لحرارة باطن الكوكب، وإنما من خلال التتبع الدقيق بأجهزة الرصد لحركة 3 مركبات فضائية تابعة لوكالة ناسا الأمريكية، وهي مارس جلوبال سيرفيور ومارس أوديسي ومارس ريكونيسانس أوربيتر، بالاستفادة القصوى من نحو 2 كاملين من بيانات التتبع المداري. واعتمد الباحثون بشكل أساسي على تقنية فلكية تسمى التصوير المقطعي المادي، وهي طريقة ذكية تستغل التغيرات الصغيرة بشكل دوري في مجال جاذبية الكوكب الناتج عن تأثير جاذبية الشمس المحيطة به. ويرى الباحثون أن هذه المنطقة الساخنة في الوشاح تتوافق بشكل مثالي مع الانقسام الجيولوجي التاريخي بين نصفي المريخ، وقد يساعد هذا الاكتشاف الاستثنائي في تفسير مجموعة واسعة من الظواهر التي حيرت العقول، إذ يفسر سبب احتفاظ الصخور الغنية بالحديد في الجنوب بآثار المجال المغناطيسي القديم، كما يشرح نتائج مركبات إنساينت بشأن كيفية فقدان الموجات الزلزالية لطاقتها أثناء عبورها المناطق الجنوبية.
0: إذن أيها الأحبة، أظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة نيتشر في 26 من آب 2026 أن وشاح المريخ تحت المرتفعات الجنوبية يحتفظ حاليا بمنطقة حرارية أكثر سخونة من نظيرتها الشمالية بنحو 200 إلى 400 درجة مئوية، وتشير النتائج إلى أن هذا الاختلاف الحراري قد يكون مستمرا منذ مليارات السنين، وربما جعل أجزاء من الوشاح الجنوبي أضعف وأكثر قابلية للانصهار جزئيا. أيها الأحبة، المريخ يدور حول الشمس في مدار مائل قليلا كما يقول العلماء، وغير دائري تماما، كما أن محور دورانه مائل، لذلك يتعرض لتغيرات دورية في قوى المد والجزر، وتترك هذه الاستجابة بصمة في مجال جاذبيته يمكن أن تستخدم لاستنتاج خصائص المواد الموجودة في باطنه.

0: أيها الأحبة، الكثير من الناس للأسف الشديد يتعرضون لارتفاع ضغط دم كبير في يعني العالم، والسبب لا يعني فقط الإصابة به هو فقط من الطعام ومن العيش، يعني الأكل وما شابه وكثرة السكريات، لا أيضا هو جزء من أمراض العصر بسبب غياب الوعي في عملية إدارة ضغط الدم. هكذا أريد أن أقول، التوتر، القلق المستمر، عدم العيش براحة، يعني لا يوجد هنالك ترسيت للدماغ بصراحة، فهذا كله يجعل الأعباء مضاعفة على الدماغ ويجعل هنالك ضغطا على الدماغ. هذا الضغط من الممكن أن يتفجر في أي لحظة. طبعا توصي جمعية القلب الأمريكية بقياس ضغط دم مستمر للناس الذين يصابون بضغط دم متوتر أو قلق، يعني بمعنى أنه يرجع لهم دائما. لذلك قياس الضغط أساسي ومهم، وقياس الضغط يتم ضمن إرشادات أساسية. هذه الإرشادات توصي مثلا عند القياس المنزلي بأخذ قراءتين في كل جلسة بفاصل دقيقة إلى دقيقتين. يعني احنا دائما نشوف حتى في المستوصفات وغيره أنه يتم قياس الضغط بصورة واحدة، ويقول لك لا، هو يوصى بأن يتم القياس في جلستين متتاليتين بأخذ قراءتين في كل جلسة بفاصل دقيقة إلى دقيقتين، القياس صباحا ومساء ومدة لا تقل عن 3 أيام، صبح ومساء، وقد تمتد إلى 7 أيام، ثم حساب متوسط القراءات. هذه هي قياس ضغط الدم الصحيح، يعني الجهاز اللي عندك تقيس به لمدة 7 أيام صبح ومساء. أيضا في الصباح تسجل قراءتين، يعني بين دقيقة أو دقيقتين تأخذ قراءتين وتسجل القراءات، هذا بالصبح. بالمساء هم قراءتين، كل قراءة بينهما دقيقة وتسجل القراءات، ثم ل7 أيام تفعل هذا الشيء، راح يصير عندك متوسط ضغط الدم الذي أنت تعاني منه. مزيد من التفاصيل حقيقة حول الإرشادات في ارتفاع ضغط الدم، وهي حسب توصيات جمعية القلب الأمريكية، نستمع إليها عبر هذا التقرير.
1: قد تثير قراءة مرتفعة لضغط الدم حالة من القلق والذعر، خصوصا لدى شخص لم يسبق تشخيصه بالمرض، لكن الرقم الذي يظهر على شاشة الجهاز في لحظة معينة لا يعكس بالضرورة الضغط المعتاد، إذ يتغير الضغط على مدار اليوم ويتأثر بالتوتر والمجهود البدني وتناول القهوة والكافيين والألم وقلة النوم وأخطاء القياس. ولهذا السبب تؤكد استشارية طب الأسرة الدكتورة فاطمة الزهراء نور الدين أن تشخيص الارتفاع لا يعتمد على قراءة عابرة واحدة، بل يتطلب قياسات متكررة بطريقة صحيحة للتمييز بين الارتفاع المؤقت والارتفاع المستمر. وتوضح إرشادات الجمعية الأوروبية لأمراض القلب لعام 2024 أن القياس في زيارة واحدة لا يكفي عادة لتأكيد التشخيص، وتفضل دعمه بقياسات منزلية، حيث يعرف الارتفاع في العيادة عند 140 على 90 مليمترا زئبقيا أو أكثر، بينما يبلغ حد القياس المنزلي 135 على 85، والمتنقل على مدار اليوم 130 على 80. ولضمان دقة النتائج توصي جمعية القلب الأمريكية بتجنب التدخين والكافيين والرياضة قبل 30 دقيقة من القياس، مع إفراغ المثانة والجلوس بهدوء ل5 دقائق، وإسناد الظهر والذراع في مستوى القلب على الجلد مباشرة. وتشدد الدكتورة فاطمة على أخذ قراءتين تفصل بينهما دقيقة صباحا ومساء لعدة أيام لحساب متوسط أدق. وتدعم هذا التوجه مراجعة منهجية نشرتها دورية جاما عام 2021 شملت أكثر من 215,000 شخص، مؤكدة أهمية القياس المنزلي لكشف حالات مثل ارتفاع ضغط الدم المقنع الذي يختفي أمام الطبيب ويظهر في المنزل. وعلى الرغم من أن المرض لا يسبب أعراضا لدى معظم المصابين، إلا أن ظهور الصداع الشديد والدوخة وزغللة العين أو ألم الصدر يستدعي التقييم الطبي. أما إذا بلغت القراءة 180 على 120 أو أكثر فتوصي الجمعية بالانتظار دقيقة وإعادة القياس، فإن استمر الارتفاع المصحوب بألم في الصدر أو ضيق في التنفس أو ضعف مفاجئ فإن ذلك يشكل حالة طبية طارئة تستدعي طلب الرعاية العاجلة فوراً.
0: إذن أحبتي، توصي جمعية القلب الأمريكية بعدم التدخين، طبعاً American Heart Association جمعية مهمة، بعدم التدخين أو تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو ممارسة الرياضة لـ30 دقيقة قبل القياس، مع إفراغ المثانة والجلوس بهدوء لمدة 5 دقائق. وينبغي أن يكون الظهر مسنداً والقدمان على الأرض والذراع مسنودة عند مستوى القلب. كذلك أن توضع الكف على الجلد مباشرة وليس على القميص أو ما شابه، مع استخدام جهاز موثوق وكفة تناسب حجم الذراع. إذن أيها الأحبة، قراءتين صباحا ومساء، في كل قراءة هنالك قراءتين تفصل بينهما دقيقة، لـ7 أيام تكون بذلك قد قست الضغط وبشكل صحيح.

أيها الأحبة، بذلك أصل بكم إلى ختامي من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة. حتى ذلك الوقت أستودعكم الله.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.
1: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي،
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن،
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150,000 شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال.

0: تاهم بس إليك.
1: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: شاركونا شغف الاستماع عبر الموجة 102.5.
1: أنا مش قادر أنسى غيابك، أنسى أحلى غرام.

0: تايم سكوير اف ام،
1: راديو تايم سكوير اف ام.
2: الو،
1: عدنا سوالفكم تلتم. تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.

0: جودة الصوت وروعة الحضور.
1: جودة الصوت.
0: راديو تايم سكوير اف ام أهل البصرة أدرى بصوتها.
1: جودة الصوت وروعة الحضور.

0: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

0: اكو مقولة او بيت شعري او مقطع شعري ان صح التعبير يقول ما اذكر يعني جعل بالي الان وانا في خضم الدخول الى موضوع الحلقة محاضرة يعني بصراحة يقول ما سعر رجل حزين اذا ذكر بالضبط ما سعر رجل حزين عبارة صادمة يعني تخيل اكو سعر للحزن وللرجولة الحزينة طبعا ما اكو سعر مو يعني اشياء رمزية او شيء مو مادي حتى نشتريه يعني حتى نستخدمه لكن بالحقيقة هي هاي الجملة اللي نقولها احنا بشكل قد يبدو مجانيا هو ابدا شعر ما قاله من فراغ لان احنا نستغل هذه الاشياء الرمزية يعني شنو يعني بالحقيقة هو اكو سعر للرجل الحزين اكو سعر للرجل الخائف اكو سعر للمرأة الخائفة لكن سعرها مو فلوس مو فلوس يعني شنو اكو واحد يعتاش على خوفك لو لا مثلا مدير يخوفك يبطلك مثلا انت عندك اطفال وكذا هو يعتاش على خوفك لو ما يعتاش اكو سعر لهذا الخوف لو ماكو اكو سعر يضغط عليك بالعمل لان انت اذا بطلت ما تلقى شغل توكل العائلة توكل اطفالك تشتري هدوم لهم توديهم مدارس كذا فتضطر لان تقبل باشياء انت اصلا ما قبلان به انت مو راضي عنها وإلا إحنا لو عدنا لأن حرية مين إحنا مرات نقول واحد حر هو الواحد شلون يصير حر إذا هو مثلا ما مكتفي مادية ما مكتفي من ناحية سلامة الجسد هو آراء إحنا ما نقولها لأن نخاف على نفسنا خاف ننقتل مو نخاف على نفسنا خاف يبطلوننا من أعمالنا فمن يحشي كل شيء صح لو لا فأكو أشياء لها سعر شخصياتنا لها سعر أنت شوف لك واحد مثلا مرات جريء أو ما يجامل ما عنده هاي المحاباة يخسر لو ما يخسر بحياته
1: خسران
0: يخسر أنت مرات واحد يفتهم بشغله هو يفتهم بشغله يخسر لأن يفتهم بشغله لأن المدير ينزعج يقول هذا احتمال يأخذ مكاني في يوم ما فأكو سعر لكونه مجتهد لو لا أكو سعر لكونه مجتهد لذلك الأشياء سعر هسه سعر خلنا نفهمها مو فهمنا المباشر اللي هو يعني بفلوس لأن الشاعر يستخدم مجاز ويعني استعارات وكذا وهذه الأمور لكن أكو سعر للأشياء ولذلك وأنا أريد أدخل للموضوع استخدمت هذا الجبالي بصراحة هذا ما غادرني من قريته هذا المقطع الشعري ما غادرني قلت شنو يقصد يعني وين أحالني شوف وين أحالنا للأشياء سعر حتى الأشياء الرمزية الأشياء الرمزية لها سعر إحنا بسوق بس مرات السوق غير واضح المعالم الإنسان عنده يتسوق حتى حمولات الرمزية حتى المعنى حتى المعنى اللي موجود في حياته هو يتبضع هذا المعنى على طول عمره يعني هو يحاول أن يقتني بعض الأفكار ويعيش بها كل عمره يعني مصدقها أو يريد الآخرين أن يصدقوا بها طبعا بعضها هو مصدقها فعلا وبعضها يريد الآخرين أن يصدقوا بها بهذه الطريقة لذلك السؤال الآتي هو سؤال أيضا مفاجئ ما قيمة الأطفال ما سعر الأطفال يعني لماذا يحرص الإنسان دائما على إنجاب الأطفال وجود الطفل في العائلة وفكرة الإنجاب وكذا فكرة تاريخية طبعا يعني هناك من يعني يأخذها ببساطة أنه هذا الطفل هو هذا شيء طبيعي موجود جينات وكذا إلى آخره لكن الإنسان يفترق عن كل الكائنات الأخرى بكونه شنو لمدلولات ثقافية يعني دائما يعني مثلا واحد ليش مثلا يلبس زي يعني أكيد مو على مود الفكرة القديمة أنه هو حتى ما يبرد وحتى ما يحتر يعني بالشتاء يلبس شيء عمود ما يبرد ها وبالصيف يلبس فد شيء ناعم وكذا على مود أو يستر نفسه وكذا أكيد هذا صحيح بنسبة معينة لكن أكو مدلولات ثقافية للزي ولا لا تشوف زي إنسان وتقول ثقافته شنو هذا مبين من الجنوب هذا مبين من الشمال هذا مبين متحرر هذا مبين متدين هاي مبينة متدينة هاي أكو حمولات ثقافية ولا في الأشياء تتطور كثير من يعني أسباب اللي استدعت أهن أنه يصير عندهم 10 جهال أو 10 أبناء أو 10 أطفال هي تغيرت الآن اختلفت الأسباب تغيرت لذلك قيمة الطفل أو قيمة الابن تغيرت بالحقيقة. وقيمة الابن أو قيمة الطفل عندنا احنا في ثقافتنا هي مغايرة ومختلفة، وأحيانا تناقض قيمة الطفل وين في بلد آخر.

0: طبعا قبل أن ندخل في معنى قيمة الأبناء أو قيمة الطفل, وهو معنى شائك جدا لأن معنى ثقافي, معنى اجتماعي, معنى كذا إلى آخره, هو يعني شائك جدا. المهم حتى علميا أكو مقولة شهور, مقولة اشتهر بها كارل, أو شهيرة لكارل يونغ هذا اللي يكتب عن علم النفس وكذا إلى آخره, يقول بها لا شيء يؤثر في حياة الطفل نفسيا. أنت شنو تتوقع هسه شنو راح يقول؟ راح يقول حياة الطفل متأثرة بشيء, مثلا شنو تتوقع؟ بأمه, بأبوه, يعني هو شنو بحياة الطفل غير أمه وأبوه؟ شنو مثلا يعني شنو راح يقول؟ بس هو راح يقول شيء ثاني, هو هم متعلق بالأم والأب بس شيء ثاني. يقول أكثر شيء يؤثر في حياة الطفل نفسيا هو أو هي الحياة التي لم يعشها والده. الله أكبر, شلون يعني أنت كأب وأنت كأم عندك حياة عايشتها, لكن لا تخفي عن نفسك فكرة أنه أنت عندك حياة ما عايشة. يعني شنو؟ يعني أكو أشياء ببالك ردتها
1: ما صارت,
0: صارت لو ما صارت صح لو لا؟ فأنت عندك حياة, يعني عندك حياة عشتها وعندك حياة ثانية شبيهة ما عشتها. هذا عالم النفس يقول يابا أكثر شيء يأثر على حياة الطفل ها هو الحياة التي لم يعشها والده. لم يعشها, لم يعني ما عاشوها أصلا. شنو مقولة خطيرة, طبعا مقولة خطيرة. ممكن نربطها ب ب ب بفكرة اسمها الطفل الموهوب. الطفل الموهوب, تخيل مثلا طفل عمره سنة موهوب, يعني بما موهوب بالممية مثلا, بما موهوب يعني شنو الموهبة اللي عند هذا الطفل, أو مثلا سنتين أو ثلاثة أو كذا إلى آخره. هذا اسمه أليس ميلر, عندها هاي الفكرة, فكرة الطفل الموهوب. شو يقول بيها؟ يقول الطفل حساس على رأسي. الطفل ايش بيه؟ حساس, عنده استشعار, يعني يحس الأشياء. الطفل حساس لدرجة انه احيانا هو يتحدث يقول يلتقط من امه حاجاتها العاطفية. يعني شنو؟ يعني يحس بيه حاجاتها العاطفية, يحس بيها ضايجة, يحس بيها فرحانة, يحس بيها منزعجة, يحس بيها قلقة, يحس بيها فرحانة, كلش يحس بيها, يعني كل المشاعر, يحس بيها محبطة, يحس بيها زين. آمنت بالله. وبعدين شوفوا شنو يقول ميلر, يقول هذا الطفل مو بس يحس, لا لا, يطور شخصية مصممة. هذه الشخصية لمن؟ حتى تلبي رغبات الأم. الله أكبر. الطفل يسوي شخصية. أنتم جاي يشوفون القيمة, احنا بدينا الحلقة عن قيمة الطفل, شوفوا القيمة اللي جاي نقصدها. يطور شخصية حتى يلبي شنو؟ حتى يلبي حاجات الأم. بعدين طوروها طبعا, هاي يسمونها الذات الكاذبة. الذات هي مو مزيفة طبعا, لا حد يجي بباله انه الذات كاذبة يعني مزيفة ما موجودة, لا مو بهذه الطريقة. شلون؟ شنو الفكرة؟ الفكرة مثلا طبعا طوروها بهذه الطريقة, انه مثلا اكو ام حزينة او ام تريد او ام تريد ان تشعر بانها ماذا, بانها محبوبة. هذا الشعور الموجود عند الناس بشكل عام, انه يريدون يصيرون شنو, محبوبين ومقدرين. عندها طفل صغير, هذه الأم التي تريد أن تشعر بأنها ماذا, بأنها محبوبة. وهذا الطفل طبعا لا يستطيع أن يقول الأشياء, يعني ما يقدر يقولها أنت ترى محبوبة, أنت ترى, ما عنده هاي اللغة يعني بهذه الطريقة. شو يسوي؟ هو أصغر من أن يفكر بهذه الطريقة أو أن يقول بهذه الطريقة, لكن أكو مستوى عاطفي موجود في هذا الطفل أو جهاز عاطفي موجود في هذا الطفل يقود إلى أن يفعل أشياء أو يفهم أشياء. مثلا من يكون هادئ أمه تفرح, هو يفهم هاي المعادلة. من يبكي أو يغضب هي تتوتر، هو يفهم هاي المعادلة. من ينجح بعدين من يصير بالمدرسة هو يفهم أنه هي شنو تشعر بالرضا، وهو يفهم أنه أمه تحتاج واحد يحبها ويشعر بيها وكذا إلى آخره، من يكون طفل جيد إلى آخره. لذلك هو يقرر، هذا الطفل، وهو قرار قد يكون قرارا لا واعيا، أنه يكون طفل، يكون هذا النوع من الأطفال، النوع اللي شنو اللي ترضى عنه منه؟ الوالدة، أمه اللي ترتاح إلى الأم. هو يريد أن يكون هذا النوع منين؟ من الأطفال. وهنا شجد يبدو الأمر ماذا؟ جميلا ورائعا، مو أنه الطفل يصير مثل ما تريد أمه، لكن هو شنو؟ بمنبع للخطورة بالحقيقة، بمنبع للخطورة. ليش؟ لأن طبعا العلماء يحشون، يقول لك هذا الطفل يوصل لمرحلة ما يسمح لك المشاعر بالظهور، مو كل مشاعر تطلع، بس المشاعر اللي يحتاجها الوالد والوالدة، ما يطلع كل مشاعره. أكو جزء كبير من شخصيته ماذا؟ مكبوت بالحقيقة. الأم تحتاج طفل هذا أو يصير هذا بهذه الطريقة، تحتاج متفوق يصير متفوق، يحاول أن يصبح متفوق. هنا الطفل يتعلم شيء، أنه قيمته جاية منين؟ من قدرته على تلبية الاحتياجات العاطفية للآخرين. يعني قيمته قائمة على تلبية رغبات الأم والأب العاطفية بالحقيقة، قيمته مو متأتية من نفسه بشكل مباشر، وهي هاي مشكلة كبيرة إلى أبعد الحدود.

طبعا مسألة أنه الذات تكون ذات كاذبة هي هاي موجودة، موجودة عند الطفل، موجودة حتى عند الكبار في كثير من الأحيان. يعني ذواتنا إيش جد هي حقيقية؟ طبعا هذا الموضوع أتكلم عنه وجوديا، هايدجر الوجود الزائف. أعرف ناس تعيش عمرها هي زائفة، تعيش عمرها هي هي ماركو، هي وجودها زائف، هي لا تعرف ماذا لا تعرف ماذا تريد وكيف تعيش. توصل بمرحلة ما يعرف يسمع أغنية أو يشوف فيلم أو يقول رأيا أو يتقبل الاختلاف، كلش هذا هذول وجودهم زائف ما موجودين. أي شيء يعاكس أفكاره يعتبره كفر وزندقة مثلا. أنتم موجودين لو لا، بس تقول له لا أنت بالنار، أنت منو، من أنت، اسمك الثلاثي ما حد يعرفه، ليش تبادرني لتقسيم الناس بهذه الطريقة كأنك أنت يعني هذا الإنسان المنزه والمخول من الآخرين بأن يحكم عليهم بهذه الطريقة. فالذات المزيفة موجودة، لكن الفكرة وين؟ الفكرة أنه هذه الذات هي أحيانا هي ذات موجودة من باب التكيف، الدفاع عن النفس. يعني الإنسان يلجأ إلى هذه الذات حتى يدافع عن نفسه. يعني حتى الطفل من تكون ذاته زائفة حتى يرضي أمه وأبوه، حتى هو يكون موجود، حتى ينقبل، حتى يشعر بالقبول، حتى يشعر أنه هو راضين عنه، محبوب، فيسوي الأشياء اللي يريدونها منه بهذه الطريقة. لكن هذا التكيف، إذا أنت أو أنا أو هو هذا الطفل نريد دائما أن نتكيف مع الوضع حتى نكون مقبولين من المجتمع أو من أهلنا، فهاي هي الكارثة الكبرى. يعني إذا أنت دائما تتكيف، دائما تتغير بهذه الطريقة حتى ترضي الآخرين، هنا أنت في الحقيقة ترضي الآخرين، بس شنو جاي تسحق على نفسك، يعني على ذاتك، على وجودك الشخصي، أنت المنفرد، هذا الوجود المتلألئ اللي يفترض أن يكون سمة وختم لهويتك الشخصية المميزة لك عن الآخرين أو عن المجتمع أو عن المجموعة أو عن الجماعة اللي أنت تنتمي إليه. لذلك الطفل الحقيقي مثلا هو من حقه أن يغضب، مو يطفرون عليه لا هو لازم، هذا الإنسان لازم دائما، هذا لا، من حقه أن يغضب، وإحنا من حقنا أن نغضب. أكو كتاب بالمناسبة اسمه الغضب، جميل. إحنا من حقنا أن نغضب، لولا من حقنا في لحظة ما أن نغضب يعني، بس مباشرة يجيك يعني تجيك الفكرة التي تقول أنه لا لا لا، إحنا لازم نتحمل وإحنا لازم نتكيف مع هذا الوضع اللي عايشينه، حتى لو كان وضع سيء لازم نقتنع ولازم نقبل ولازم نتكيف وما نكون نشاز. يعني أنت هسه من تطلع وتغضب وتبين أنه أنت تبين نشاز بالمجتمع، فصير مثل مجموعة مترتاح، حشر مع الناس حيط، وكأنه هذه المقولة شنو منقوشة بماء الذهب، يعتقد من يقولها دائما أنه هو هذا، يعني هي هاي منتهى الحكمة والبلاغة ومنتهى التفكير السليم. يعني لا لا، مو دائما تشي، لمرات حتى نحقق ذاتنا على المستوى الشخصي نحتاج أن نجازف، نحتاج أن نقول آراء جريئة ليرضى من يرضى وليعترض من يعترض، لأن احنا بحاجة إلى أن نكون أنفسنا أكثر مما نكون يعني في إطار المقبولية حتى يرضى عني هذا وذاك. أكون نفسي أولا وبعدين أعود أفكر بك، بس ما معقولة نرضى لدرجة أنه أنت شنو تتحول إلى إنسان بلا ملامح، ما عندك شيء ميزك، أو ما تقول ما تعيش الحياة اللي أنت رايدها، أنت أصلا جاي تخوض بكل الأشياء اللي هم يريدونك تخوض بها بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وبهذا التفكير، أنت وين؟ أنت بالحقيقة هنا كائن غير موجود.

ما نريد ابتعد هواي، وبصراحة هواي ابتعدنا ربما أو غنى يعني في هذا الجانب، مو ابتعدنا لأن هو جانب جزء من الحلقة، لكن وهي هاي ما تكفي فيها حلقة واحدة هذا الموضوع بصراحة، ولا حلقتين ولا ثلاثة، يجوز نفكر نسوي سلسلة كاملة. قيمة الأبناء أو قيمة حتى الأشياء المعنوية، احنا اتفقنا في بداية الحلقة أنه الأشياء المعنوية قيمة، ومعنى القيمة مو معنى سلبي دائما أبدا، يعني معنى السعر للأشياء مو معنى سلبي دائما، وإنما وجود مقابل أو ماذا يعني وجود الابن في حياتك، بهذا افهم بهذا السؤال، يعني بهذه الطريقة، بهذا المعنى، ماذا يعني وجود طفل في حياتك أو وجود ابن في حياتك؟ وتختلف الإجابات، تختلف الإجابات حتى بحسب البيئة. أنا محضركم كم دراسة تتحدث عن أنه كيف تكون الإجابة مختلفة مثلا عند أسرة غنية أو في بلد مثلا برعاية اجتماعية حقيقية، الجواب يختلف. تجاي تلاحظ إيش دخل هاي بهاي، يعني تخيل بلد بالمتقاعد يحظى برعاية مؤسسات بالدولة، الإجابة إذا البلد يوفر رعاية لكبير السن معنى الطفولة يتغير، معنى الابن يتغير. يعني هنا أنا مثلا دائما إذا تزوج منو إلك بكبرك، شايف هذا المعنى لا؟ تزوج يجيب لك طفل، يجيب لك ابن، شيل اسمك ويوقف لك من تكبر وكذا إلى آخره. لكن تخيل من تسقط هذه الافتراض، أو هذا الافتراض يسقط، لأن أنت من تكبر الدولة بكبرها توقف لك. تخيل يعني أنا صديق راح لألمانيا فسوى هناك عملية، فمن ضمن يعني راح لجناح، يعني صار انه زار جناح خاص بكبار السن، يقول شايف الافلام اللي عاية الجنة، هو يسولف لي يقول هذا كبير السن، هذني امهات الرعاية، واحدة كاضته منها ويمشنة، يعني هاي يعني مود يمشي الصبح شوي غير جو بهذه الطريقة، اكو رعاية، هذني شنو بس مرافقة، هذني مو ممرضات، هذني مو يعني شغلتهن بس يرافقنا وكذا إلى آخره. والرعاية إلى أبعد مستوى، يعني بس لأن هو شنو متقاعد وعنده ضمان وعنده كذا وهيتشو، يعني هاي الأمور تجي تلاحظ ولا، بالإضافة إلى دور الإيواء وإلى آخره. يعني هو حتى لو عنده عائلة، إذا كان ما أنا دفعت فلوس، يعني أنا اشتغل عشان تدفع فلوس على مود هاي اللحظه من اكبر بالسن اروح هنا يراعوني رعايه خاصه، اكو واحد متفرغ الي، مو ابني بالليل يجي من الشغل هو شايل بداخله جميل انه هو جاي بار بوالديه وكذا، يعني هذا الموجود في الداخل ربما، لا لا لا الامر ابعد من ذلك. يعني ابني صحيح احبه ويجي لي مرات اشوف افلام، احنا مرات يزور الابن يزور الاب، بس هو موجود الاب وين؟ موجود في دار المسنين، مو سبه، احنا عندنا ذببوه ودا دار المسنين، يعني ثقافيا عندنا يعني انه هذا ذببوه ودا دار المسنين بهذه الطريقه، بس هناك ثقافتهم تختلف، لذلك المعنى الثقافي يتغير او يغير من معنى الاشياء. يعني حتى معنى الطفوله هنا مختلف عن معنى الطفوله هناك، لان انت اكو نوع من الحسابات احيانا هي غير معلنه من قيامك بالأشياء، أنت تتزوج لأهداف أحيانا أنت تدري به، وكو أهداف أنت متزوج على مودها بس أنت ما تدري به، أو هي غائمة مو واضحة إلك، أو موجودة في اللاوعي، بل هناك دراسات تتحدث عن أنه هناك أشياء موجودة في يسمونها في الجينات تتحكم بقراراتك. يعني أنت ما أنت أنت أنت ما تدري ليش سويت هيك، انت عبالك تدري بس جيناتك تقول لك سوي هيك، ومن ضمنها طبعا الانجاب، تحدثون عنه العلماء بهذه الطريقه، يسمونه والله شلون يعني اكو مصطلح بالانجليزي هو بس ترجمته انه يعني الخلود الرمزي، انه الانسان يطمح الى الخلود، يعني مو بس للجامش وانتريدو وكذا، لا وانما اكو طموح في الداخل، هو هذا يسمونه مصطلح ثاني اسم الذات الممتدة، انه انت ذاتك توجد، شخصيتك توجد في جسد اخر. شعور بالنسبة للاباء ممتع لدرجة انه الاب احيانا يتمنى ويرجو
تمني للأشياء اللي ما تصير في الغالب يعني، الرجاء هو للأشياء اللي تصير. يرجو هذا الأب أنه الابن يحقق شنو؟ يحقق الأشياء اللي هو ما حققها. شايفين هاي مثلا الأب ما دخل هاي الكلية، مثلا ما جاب هندسة، يريد ابنه شنو يصير؟ مهندس. الأب واجهته مشكلة، يريد الابن يتخطاها بهذه الطريقة. يعني دائما يريد أن يحقق به نوع من الطموحات، يريد أن ينال نوع من الامتيازات. وهذا لا تتصورون أنه هذا سلبي، ما جاي يحكي عنه باعتباره سلبي، لا لا لا أبدا، وإنما أكو أشياء لأن هي موجودة مرات حتى في الجينات بهذه الطريقة. وللموضوع تتمه،

0: لذلك طبعا ونحن نتحدث عن قيمة الأبناء نعرف أنه أكو مثلا جوانب اجتماعية وجوانب ثقافية تتعلق مثلا بالتفاخر بالأبناء، هاي رائجة موجودة أنه ابني مو يداوم بهذه المدرسة مثلا، أو ابني حصل كذا، أو ابني اليوم مثلا أبي يسولف عن ابني، ابني اليوم سوى كذا، قلت له شيء مشروع طبعا أحيانا يعني الكلام عن الأبناء، ولو التفاخر مرات يعني بسمة سلبية موجودة أيضا عندنا واضح جدا، لكن هذا التفاخر موجود بالنسبة للأب وبالنسبة للأم، وأحيانا يسبب مشاكل حتى بين الأقرباء أو كذا، أو مثلا خواتي غارا بسبب أبنائهن، أو زوجات الأخوان مثلا يغارا أو يسبب مشاكل بسبب الأبناء وتصرفاتهم وبعض المزايا التي يحظى بها فلان ولا يحظى بها فلان، ويعني بهذه الطريقة. خلينا الآن نلجأ معا إلى هذا التقرير بصوت المبدعة شهلة محمد.
1: تحولت الأبوة في كثير من المجتمعات الحديثة من تجربة إنسانية قائمة على الرعاية والحب غير المشروط إلى ساحة سباق واستعراض لمواكبة التوقعات الاجتماعية. إن اندفاع بعض الآباء والأمهات نحو إنجاب الأطفال بغرض استخدامهم كأدوات للتفاخر والمقارنة مع الأقران يعكس أزمة نفسية واجتماعية عميقة، حيث يتعامل الوالدان مع الطفل كشعار للمكانة المرموقة بدلاً من التعامل معه ككائن مستقل له كيانه ورغباته الخاصة. تبدأ هذه الظاهرة منذ اللحظات الأولى لخروج الطفل إلى الحياة، فتتحول مراحله النموية بدءاً من المشي والكلام مروراً بالتحصيل الدراسي ووصولاً إلى الهوايات والأنشطة الإضافية إلى مادة دسمة للمباهاة في المجالس ومنصات التواصل الاجتماعي. يسعى الآباء عبر هذا المسلك إلى ترميم شعورهم بالنقص أو تحقيق طموحاتهم الشخصية التي أخفقوا في الوصول إليها سابقاً، مستخدمين أبنائهم كدرع للتباهي أمام العائلة والأصدقاء. تنعكس هذه الضغوط المتزايدة بصورة قاسية على الصحة النفسية للأبناء. ينشأ الطفل تحت وطأة توقعات عالية ومتطلبات لا تنتهي، ما يزرع فيه شعورا دائما بالتقصير والخوف من الفشل. يتعلم الأبناء أن قيمتهم الذاتية مرهونة بمدى تفوقهم على أقرانهم ورضا الآخرين عنهم، ما يؤدي إلى تآكل تقديرهم لذواتهم وارتفاع مستويات القلق والاضطراب النفسي لديهم عند أول عثرة. علاوة على ذلك، تساهم هذه الممارسات في تشويه العلاقة الطبيعية بين الوالدين والطفل، إذ تتحول من رابطة أمان وتراحم إلى علاقة مشروطة بالإنجاز والنتائج. يتطلب الخروج من هذا المأزق الاجتماعي إعادة تعريف مفهوم التربية والوالدية. إن الهدف الأسمى للتربية يكمن في توفير بيئة آمنة تتيح للطفل اكتشاف قدراته وشغفه الخاص وتدعم نموه الفكري والعاطفي المتوازن بعيداً عن التنافس المحموم. يجدر بالآباء إدراك إن كل طفل يحمل رحلته ومساره الفريد، وأن قيمة الإنسان تتحدد بشخصيته وأخلاقه وراحة باله بعيداً عن المظاهر الخارجية وسباقات المقارنة الاجتماعية المنهكة.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوا الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوا الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوا الناس،
2: هوا الناس مع علي الياسري.
3: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.
2: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
4: مستقبلهم قرار.
3: في ثانوية المفكر العربي،
4: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
3: مفتوحة الآن،
4: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
3: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
4: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
3: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
4: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
3: للتواصل 0775-444-4390.
4: ثانوية المفكر العربي،
3: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
4: لنصنع المستقبل.
5: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستقبل.

الأسواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة، خلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت،
5: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: راديو تايم سكوير اف ام، النظم والمتعة

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت

وحبك يجري بالأنفاس، وحبك

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.